السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس إسياس أفورقي. وزارة التعليم تقيم خدمات التعليم التمهيدي. أوضاع جيدة للمواشي في جلوج. في الأنباء العالمية، روسيا تغلق قنصلية رومانيا وتطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. وكوريا الجنوبية تعتزم تدريب نصف مليون مسيرة لمواجهة جارتها الشمالية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعرب سفراء ودبلوماسيون مقيمون في إريتريا عن تعازيهم للرئيس إسياس أفورقي وللأسرة بأكملها في وفاة المناضلة أدانش برهي. وقدم أعضاء السلك الدبلوماسي التعازي أثناء زيارتهم لدار العزاء بمنزل أسرة الفقيد الراحل أفورقي أبراهام. توفيت المناضلة أدانش برهي في 22 من يونيو عن عمر ناهز 97 عاما، ووريت الثرى في 24 من يونيو بمقبرة تولوت.

أجرت وزارة التعليم تقييما من 26 وحتى 25 من يونيو بقاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة بالتعاون مع وزارة الحكومات المحلية ومكتب الموارد البشرية في عد هلو حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي للعام الدراسي 2025-26. وذكر وزير الحكومات المحلية سيد عبد الله موسى في الكلمة الافتتاحية في جلسة التقييم التي شارك فيها حكام الأقاليم الستة ومسؤولو وممثلو الوزارات الشريكة والضيوف المدعوون بذل الجبهة الشعبية خلال فترة الكفاح التحرري، وكذلك الحكومة الإريترية بعد الاستقلال جهودا هائلة واستثمارات كبيرة في قطاع التعليم. وذكر بأن على الإدارات مسؤولية كبيرة للمضي قدما في المبادرة التي أطلقت خلال العام الماضي لفتح مؤسسات التعليم التمهيدي في جميع القرى. وأوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن سياسة وزارة التعليم تتمثل في ضمان تكافؤ فرص الحصول على تعليم جيد، وهو ما يعد الركيزة الأساسية في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية. وقالت إن التعليم الأساسي في إريتريا مجاني وإجباري وحق وطني، وقدمت توضيحا استنادا إلى حقائق علمية حول أهمية مرحلة التعليم التمهيدي، مشيرة إلى إنشاء رياض أطفال في جميع القرى وتدريب نحو 6000 معلمة خلال العام الماضي لضمان نجاح البرنامج الوطني الذي أدخل في العام الماضي لتوسيع فرص التعليم التمهيدي، موضحة أن هذا البرنامج المنفذ بإشراف مكتب الموارد البشرية في عد هلو ومشاركة أطراف متعددة قد حقق النجاح. وقدم مسؤول مكاتب التعليم في الأقاليم شرحا حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي وعمليات إنشاء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات القائمة إلى جانب الإنجازات المحققة والخبرات المكتسبة. من جانبه قدم ممثل قسم التعليم العام السيد أبراهام الأسوم توضيحا بشأن أهمية توجيهات استراتيجية التواصل الخاصة بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع في مرحلة التعليم التمهيدي. وفي الختام، وبعد وناقش المشاركون بعد تقييم متعمق استنادا إلى التقارير المقدمة خطط العمل للعام الدراسي 2026 و27. قال المسؤول البيطري في مديرية جلوجة السيد سرقان مدهن إن الماشية في المديرية تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية المستمرة، وأشار إلى وجود أكثر من 200 ألف رأس من الأبقار وأكثر من 160 ألف رأس من الماعز وأكثر من 360 ألف من الأغنام وأكثر من 14 ألف من الإبل، مضيفا أن العمل مع الشركاء قد أثمر بنتائج إيجابية لضمان صحة الحيوان وحماية البيئة. وذكر تسيير دوريات مستمرة لمنع انتقال الأمراض عبر الحدود الناجمة عن التنقل من وإلى مديرية جلوج نظرا لوقوعها على الحدود مع دولتين، وثمن تعاون المزارعين ومربي الماشية والرعاة في نقل المعلومات الآنية. وأوضح تطعيم أكثر من 40 ألف رأس من الأبقار في عام 2026 لظهور مرض الطاعون البقري، بالإضافة إلى برنامج مماثل في الماعز والأغنام، وتنفيذ حملة تطعيم ضد داء الكلب. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد من قاموا بتحويل الراعي إلى مزارع بشكل غير قانوني في مناطق منغولا وسابونات وقرقف وعد الشقالة، وإيلاء اهتمام جاد بالحفائر. من جانبهم أفاد مربو الماشية بأن ماشيتهم تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية الملائمة، إلا أنهم تضرروا جراء الإهمال في مناطق الرعي. عقدت الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية فرع إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعاً في مدينة عصب في 25 من يونيو لمناقشة الفرص المتاحة للمواطنين من ذوي الإعاقات الذهنية بالانضمام إلى الجمعية. وأوضحت رئيسة الفرع الأستاذ حياة عبد الله بأن الاجتماع الذي حضره رعاة ذوي الإعاقة

الإعاقة الذهنية وإدارات الضواحي وقادة مجموعات والشركاء، يهدف إلى القضاء على التمييز من خلال رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ومقدمي الخدمات العامة. وذكرت أن الفرع تأسس في عام 2015 ووصل عدد أعضائه إلى 145 عضواً، واستفاد منها 28 عضواً في الفرص التعليمية، ودعت غير المنضوين إلى الانضمام في الجمعية. كما اقترح المشاركون على ضرورة الدفع بأنشطة التوعية المجتمعية وبذل جهود جادة لتحسين سبل الحياة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية تراعي قدرات أطفالهم من ذوي الإعاقة. ودعا مدير مديرية عصبة السيد برهان كيدانة المجتمع والجهات الحكومية على زيادة مساهماتهم لتعزيز الجمعية التي أسست على مستوى المديرية وتصحيح النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية وإدراك أسر المعاقين والقائمين على رعايتهم بفوائد الانخراط في الجمعية. تبرع أعضاء وزارة الصحة في الإقليم الأوسط بمبلغ 5000 نقفة لكل من 20 أسر من الشهداء ممن حددتهم وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وفي مراسم نظمت في مستشفى داق حمص في 24 من يونيو، أوضح منسقا البرنامج الممرضة فقادو حاجوس والدكتور ملأك تولدي بأن هذا التبرع يهدف إلى إيصال رسالة الوقوف إلى جانب أسر الشهداء. وأشادت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم ومسؤول الرعاية الاجتماعية السيد تدروس في السهية بالمبادرة، ووجهت دعوة للدفع بعملية دعم أسر الشهداء. وعلى الصعيد نفسه تم توزيع مبلغ 37,100 نقفة تبرع بها طلاب وأعضاء كلية التجارة والعلوم الاجتماعية ل34 من أسر الشهداء وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط ب20,000 نقفة على أربعة أسر من الشهداء. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أمرت روسيا بإغلاق القنصلية الرومانية في سان بطرسبرغ وطرد قنصلها العام ردا على إغلاق البعثة الروسية في مدينة كونستانتا الساحلية الرومانية. وبلغت العلاقات بين روسيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أدنى مستوياتها بعد سقوط طائرة مسيرة على منزل في مدينة غالاتي الرومانية على الحدود مع أوكرانيا خلال الشهر الماضي. اتهمت رومانيا موسكو بإطلاق المسيرة التي أصابت مبنى سكنيا خارج أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي في عام 2022، وهو ما نفته روسيا. وبعد توبيخ في وزارة الخارجية الروسية، سلم المبعوث الروماني كريستيان إستارتي مذكرة تعلن القنصل العام الروماني في سان بطرسبرغ شخصا غير مرغوبا فيه وفقا لبيان للوزارة. وجاءت الخطوة ردا على قرار بوخارست إغلاق البعثة الروسية في مدينة كونستانتا الواقعة على البحر الأسود. استقبلت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الملك الإسباني فيليبي السادس في القصر الوطني في العاصمة مكسيكو في لقاء وصف بالتاريخي في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، على خلفية مطالبة المكسيك رسميا التاج الإسباني بالاعتذار على الانتهاكات التي ارتكبت إبان الغزو الإسباني لأمريكا. وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان رسمي أن اللقاء بين الملك ورئيسة المكسيك يأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن إسبانيا من أكبر شركاء المكسيك داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المحادثات التي جرت بين فيليبي وشينباوم جاءت في إطار تعزيز الاعتراف المتزايد بأهمية الشعوب الأصلية في تاريخ المكسيك. وفي الإطار ذاته قال شينباوم إن الاجتماع مع الملك كان وديا وإنها ناقشت معه أهمية الشعوب الأصلية عبر التاريخ، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يصب في خدمة الشعبين. قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها ستعمل سريعا على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب 500,000 مسيرة محاربة ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
يخطط الجيش أيضا لإنتاج 110 آلاف طائرة مسيرة بحلول عام 2029 لنشرها في جميع وحدات الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية بهدف جعل المسيرات عنصرا تقليديا لكل جندي. وتكثف الكوريتان جهودهما لبناء قدرات في مجال الطائرات المسيرة مع استخلاص الدروس المستفادة من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث كانت تلك الأنظمة غير المأهولة عاملا غير قواعد أو غير قواعد اللعبة في ساحة المعركة. في النبأ الأخير ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. تقترب العاصفة ميكالا مصحوبة برياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة وفق خبراء الأرصاد الجوية، فيما بدأت تهطل أمطار غزيرة على بعض المناطق في جنوب اليابان وغربها. ويتوقع أن تتركز العاصفة على طول جزيرتي كيوشو وشيكوكو خلال نهاية الأسبوع، وأعلن جابان إيرلاينز وأول نيبن إيرويز إلغاء 70 و 50 رحلة جوية على التوالي من منطقتي أوكيناوا وكاشوغيما وإليهما، كما أوصت سلطات منطقة كيوتو بإجلاء آلاف السكان محذرة من احتمال حدوث انزلاقات تربة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل نهاية النشرة. أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس إسياس أفورقي. وزارة التعليم تقيم خدمات التعليم التمهيدي. أوضاع جيدة للمواشي في جلوج. روسيا تغلق قنصلية رومانيا وتطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. وكوريا الجنوبية تعتزم تدريب 500,000 مسيرة لمواجهة جارتها الشمالية. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Dankeschön.
1: Dann. Danke doch.
0: Ah, so ein Dungel.
1: ولا سرعتها قريف قبل وعالت مسين تتوى لي مسل جونة
0: ولا ما عالت مسين وعالسي تبا لنت هاي يكون بقد كنت أمي
1: أهلا
0: أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا كي سرعها كامل لا يلا أنا نوالي سسي
1: يعني اللي ولاي تبا لي
0: تنكيو كوي لني كي شكو تحب يا أخي لو صعبتا وشتي دقريف كين للا حميتنا الله أبينا
1: أتاك أي تركون
0: أي فلتني

0: Vous êtes là, t'as rien tardé. Oh, vous êtes là. Oh, vous êtes là. Elle là, elle là. Oh, elle là.
1: Salut, je crois.
2: Ah, oui.
3: Allô?
4: Salam.
2: أني إيش تأخذ كيف كنا بدخلت تبي كيسة تانية؟
4: وا.
2: هكيد.
4: كيف استند أنا بتكيت؟
2: وا. سبت أفئاتني لبوليس كعبر خير حسيو.
4: عزرا مغامدي. تأكي. دحرك مجانا نكون كم ببزح كمان زي دونجو.
2: بدونجو أي سدونجو هبا ما حزت شيء. قلنا أنت هاي مو سخن دخون كني.
4: مبركة.
2: هل تدخل؟ قدي كيا ترك.
4: أنت صار كويس جدا. بدونجو أيكو حق زرا بعد دونجين دي. قلنا أني كون كنت مهنا بسنك مايك.
2: وا. أنت هاي دكبرك مايك ودي. حق لي زاربي كغير ما كان قلت افندي وصي كن اب منكتي انا رسي اجازات مليسه او خلو خا ازماتي مزخداني ما جا قبرت تهوي خلص لزوصا او خلو خن انك ارين تشوكولاتك ابو استرا اخواس كستاي كوينات من خاري له بذا عيني كحلك كستاي كوين كما تهلك كستاي تخوني كن حق نغرك اتم كفات ملكعن غودل زبل والد بخول تصبقه انت دونك يا خا بخولي ميك اب قبرك زين تبلعس ولا حد نسخت بوديري انت قول لي كي خوم غير كزيت ولا
4: سنتنا عدها يعني اللي مو مجمرها
2: اوكي اوكي
4: انت مهنيات انت قاعد حال خاص يكون انا رونجي نختلط
2: انت هذا
4: مش حدا كيزيد زعما ما يك الا كانير تذكروا طونكا
2: زعما ما يك
4: هو
2: زعما ما يك دا انت
4: اي ذكر كان كمان كمزي دوكان ناي او حجازان قال ان كوت صحسي بلا غير لك انا يرمش
2: اه وا وا وا وا
4: هو
2: ها
4: تودي ابدا سمون زي اختك فديا سلازن عيك انا ستيشنر ناي قريت زين قال ان نبرت غزازي ني قال لك بالصالح
2: زي انا محغوس انت محغوسنا قال عين اسمه تودي اسجرا
4: تودي اه تودي
2: احد تحت بخمس لونغو حتى ما يكون دار حجر اسد الكا صراحه خطر يا مالتي
4: كوميتات حجر اسد صراحه كوينين مثلت نسالك عن كون
2: قلنا زي

0: Habbo tanatka.
1: Zanate dan tem chilizo. Sazi tu. Isa abdel habbo.
2: Sraka bokhra sraka.
1: I think fan mo an
2: bo. Sraka bokhra habbo.
1: Sraka bokhra habbo no. Ani hiboni.
2: Sanka bokhra mo habbo.
1: Ani hiboni fanun. Fanun sk. Baba mje no khla na palina gazi khalna. Naidane labs tafias. Kibret kan ay habbo blenlo.
3: Anta miko wadai. Anta habka yom antay tkhon. Ais khandi khab gidi.
4: ناتو هاي ولات فيوا نميكي حتى تولي لغي
3: انت نسخه خاطر زاري بالك هذه هبو حجي سخندار اخوها هبو
1: مو
3: هبا بزا زيت تقمص اخت واطط عاب اللي خا كز ودي كي تصات وا زغل تشاوتو تهنا زي ايه
4: تهان زودي اجو حال حدش غزالك حاجه هذه هري نعم اجوها هري اجوها Thank you.

0: ماما تعالي.
1: روح
0: ماما تونكي هينوك
1: دبي حمان
0: هينوك تونكرا
1: دبي حمان
0: من هاي كيف الاخن دغي
1: اي لا ما بيد اخن عمي تقول
0: ابزن دي زلو هينوك
2: بي خيرو
1: هو انا هو انا

0: أنت خماي بفقر دو تقاتل تولو معيك وتصبت تولو أنت أيما زم حزنتنا خيت بتهلنا فرحنا نبر أخ
1: هلو صبري
2: أما جور أسلك أي نسخة؟
1: إيه دحن إيه؟
2: على خط فلت حمام تسبيت قريف كاس نابي كيركا بين خيت قرفة مش لك؟
1: أتي صبري أنت هون كي غمسة أني تسنيحي تحركا نبرت كم تسيلو كاب زافر أبز خباب كي تنكسا يسر اللو
2: كام ماما سنبرت عبيكا؟ أنت قرد أنت قرد استوات أغنز لها خمانة نقران؟
1: أنت حفتي؟ كدوي دكي سانيرا كداي كداي كاس قلتي فاق من لسي خيت السأت كلاخ من لسي ليكو باخل لخوتي
2: أنت خيت صغر تزاري ويلو دي؟
3: من هاني تزيو سيرا أنت خم تخون ستفلت انديخا أنت غاها زيت قرفو
1: أوي أردك نادي أنا زي قلتي فاق من لسي ليكوتي إيه حي مادا
2: أتا تعيد سبيت خمس قرف كاس حامي مادا خات فلاني؟
1: مادا حاندا؟
2: أفلتكم ميت خارايا عنجا
1: أنت
2: بس بس
1: طيب معتي ودي
4: دحني ها
1: نو دحني قرب ما زرت تصلي واس سيره تسابرين قاطع معتي يا بجاخي هجطه

0: كتشغل ولا بعنا يا بجاخي
1: نغيت صبحت لك
0: صباح العلو فتالني تريني خلال الساكسفون سينا خلال الكعدب لله
1: واي ما يكون دي دعم ودرا عدي مكانيرو دحنقا سنبت نقرا
0: واي زحاو بغس حجي خلق نعم انت اي دا درار عدي من حجها
1: مايك مس بابا فولي فوري نيرو هاندا بيت بابا مستفى مايك يوني ماما كل نقرا الزمال على نيرو ماما ون عدي لاي قبرتن نسام سمحاوين دمرتغتا بصحي لا مسوزتها هندبت حدقة ماكينة قاتموها قلت يوم مويتهم لك حمزة سومون زيايم قلت يوم مويتهم سلزي إخاء كما ذكرت أنا بابا الماما نكون سلزي لي أبزة سومون زيايم تكفت كما دب سريع وزلا
0: بدحري إخي
1: بدحري وكم تتفول دي قلت يوم حاوبو تاتي مالت داني إل مايك نيوم كم تدرع كوينهم يعبي مني بفلاي كأمايك موزيت ناتي وسيدو كل تسكا قبر زلو ونقرات كل نقر جير اللي سب كيسن بمبالكا نخلو نقر قديفون كاو أميركاني إرتراقاتي أمونغو بيتا سبك مزعب بجيرو مني سلزد مايو مايك زخم مزاكارتا ناي بابا ماما سامسو محاوي لزخفت زلو تكال أبكم زد الرجا بمبزعو بالدعم تحقيس زلو
0: يوكسا كاني موتي سولي بزلم اول بس راح اسيبه خلص مسواته تخفل قالوا لي اكون لازم اتحوه هسي نزل له خمان انت يقولوا وعد له نري الا
1: نسست بقالها قنا ني بابا ني ماما ني سامسون حوي زخون زخر خاطر زي مخالي بالدعم يزحزنني قال انت ترفع مغابره ما بزنت زخون نيرو ما حلتها وندخلكم مسؤم بمعلالنا فوقتي موصخ نيره
0: قال كني عمدي خيرك شو؟
1: قال قلت عمدي نيرا قلت بزعوة أمس خوني خزك رايك إلني
0: ده كم يتبالي لنا كنا متسولي شكول أنا لا لا لا
1: ناس تاريخ حيزي وما يكنا زودو كان كخفته سلا زيد مايو ناي درار عد مجيرو نهينوك حاوة خاطة وعيو إلني قال سب كمان زي عدم
0: لحن صول لحفتة تكامي يقول سوخ ما انت كدي سوز كله عدي مني بدك ماتي
1: بك انا خير بل ما زالت انت يزبعني
0: قل سنبت
1: هو سنبت عن سنبت قبل تشكرا بك.

0: سلينا خميت قبيلاته
1: سلت حوقسه تموت انا قامو نزلت لنا يطفي وازن
0: ايه سلي شكر قبيلات لي نيرانه نخبري الكابزا سمزي تجمره خمسه لا خمس نغير كيا حوقسه مقطار ياسينات
1: انت يرنا لا موريدنا بحركه تجبرنا لا والحونا مالت فوقالنا مالت
0: واسس بالا زي دافي راميتان الكترونيكس انك سبري بوليل كانيرك
1: رغيبولو سودالينا هما اقاطام تصبو عدل كوينو هما انا حدا سبي كاري تنا كوزمتيكس جن في بعلي فزيله
0: تصبو ناس ديمو علي دونا
1: هو تادا انا خا غسينا بحداش دكان يوال
0: يلا يلا انا خا طال الكترونيكس خليت غير على حسب الله
1: طعم تصبو دان كل جزير اسنا انا عبيتي حسب زلو
0: بك الله ما يكحول صح شنو تزيد زيد
1: حق خلق ما يكحوي حوقه قول سكه يا جماعه كريكه معلت خطره تصبح

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: الحمد لله دمير لرايح عمل خير ودي سنيته فتيكا هيبكا حدتنا بريلكيب أبيكا كلا كل رأسك الشريب سكاي حاطر حلالي وكلا تقاي ركيب بين الحلاي أمان أقل دي وأقل لهب للحزي كل فرق الديرات ما تقبأ إنسانية الحزي إنسانية لازم ده.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ريشاي لود قبايل لجع فرر والعاير يوم بس فارح اللي كتمثل ليك ها وقل قاسك ولع لك مرتينات ما شاء الله كفر ليك ملك
0: الله كالله قروم اللي أنا وسنيا الحمد لله وانت كهول ليك رايق وفايق أشدارك كرع وديميرك ريح إن شاء الله.
1: يا سلام يا أخي الحمد لله كله خيرت والله وحر أنت ملي ميتو الدنيا يتأم عل ما تبرع الدم من حلفة سامن وادي تليت وانت أسك اللي بلا فلينتهم شنن تود ليك ها أفقر منك كفيك يا أخي
0: الله كالو لهم علمة من تحلف هي بالدم يوم هالليل فجر هالليل وحكو فجر هالليل وكل مرة هالليل قلت أمر هذا قل لا لسا عامل هالو لا يهبو أقل أتفاقات للابسة لو كل فلينة قلت أمر
1: واو يا سلام إلا بس رأي قرومتو وحر أنت من ديب إلا محبر أديك مرة نشيد قاكا ودم هبكا تلحلف سامي
0: هبكو ورب عمر وعافية لبن سكر ليكو أقل هبتو زي ما قلت أمر وانت ميت ماله من اللي يريكو كانت اكالتها محبر دمي يهبك ميت ولا ميت
1: والله امانكاتو انا بس دمي يهبكو وحرس وفور عالكو وبزحيت اي سب بزاتو
0: كالو دم هيبت اروحات اضحنوتا وحالة تقسك من قيش لديوبه اللي كده واحدتو اتمسست عافية يا بانكات ناي دم انك اربكة هيب دم هيبت اكان وزماني لات حزين انت كم سلاك ربيك كميني تقبى فارلو كان كالو
1: ابو يقميل مقبى
0: أبوك كيميل دم هي بدل بعض لكن حرت عصايا.
1: ما تقول ليك؟ إننا نبر ريشة عليك الله لا داقم مقلي بس. لو بيك ميل مقع وحرم التعس عطس كداقم مقلي سنن دوري.
0: ما ليك داقم كات لكن بس هيك كفل كوكا مسكت كلا.
1: بس تمام كم إلا نايك شاي أي حريك الله جروب ريح بس.
0: شاي أي. شاي حد طلبك.
1: بس لا رح.
0: حتى شاي. أبوك كيميل مو هذا مسلكه.
2: السلام عليكم كميل ود عمير
3: مرحبا
2: بيبا مرحبا ها
3: مرحبا
2: ها ود عمير
3: مرحبا وحدار ربع على دار ابيك اجنا حكم بلا فتيكا ربي بقدم
2: ارحاب ركب ارحاب ركب ارحاب ركب بيبا وفتويت انت نبر فتويت انت نبر وانت اللي بالهاشم والنا انا يوم تبلك اللي كوغل قديم حدا بس عندوك انا
3: بخير لحظوك انت من تحزيني فتاي وقيم يا يوم اللي هي حديني انا منتهى حد حقوق دامنا كل دول من هذه انسان حدار سنة الايكا
2: ايوه
3: هذه انسان حدار اللي ميزه هذا قدم ما حديك يوم ايكا الا لبستك كل اسولتك ايكا بيك حدار الا فريات اكفيت تكلي اترى الشقات فريات انا كاي حد لبس ها افقر ما كاي غرفك انا
2: وهاك يا الله فقرت بكميل
3: أيوة.
2: يا يا يا يا افقرات لها تول كل روسيا فقره يومتي انا يعني بالله حيث انت بلابس عليكو برنامج ليت على لابس عليكو
3: بو بو بو بو الحيث والحيث هذا متقبل ليك ما دور مش مسالك سعدا وقعي وصلي متهلك بك هذا مش مسلي ليك مثلا امبل ريبا الى امر حتى تمسلي لي
2: ريبا يتبكمين ولا ريبا ما أمسل كل رؤسية فقرة يومتي أنا لن يتشو ولا زاري بس كم سلو بيلي على يومتي بس إلى الباسات وبلاك
3: بو أنت بقى تعذر كي تعذر كي قلني داي فكات وبلاك لي
2: قلت داي فنا
3: أيوه موسى ورى موسى ورى يا موسى موسى ورى موسى ورى يا موسى قلني بركاته وانت تسعيد بو كس قلتي بلتو حارين ده تعبك قفوفة ده أفقرك مدر هب أبالك من قبي بطانيات نال أبساكا وتلهب بحر عذرك قيس
2: إذا ريحة تقني جالة جلالك يا كميل كميل كوت كيد اللي كسب على الله إيه تكفى أنا يا أخي بترك بك اللي حركة اللي تبقى من قبي نوصل قدام بلاك اللي وبدل ديبي اتكاقل لسحاقتي يا أخي
3: ديبي ديبي من السحاق ولا أنا مام بجلالي
2: يا جماعتك انت كمان الا في ليليت لا لابس ليكو انا نايميتة تامر نوص يعني نايميتة
3: نايميتة نايميتة لا في ليليت لا ما قال امر دي ما قال امر يا حزن نوص لكن دحن نايميتة فرقتي لي
2: سنك تتفرقك الا في ليليت الا في ليليت لا يعمل لايت ما تبرعوت ناي دم تسمعنا ليك والا لو كتب دي بالها هي سكرات نايلا معلا يتو سمع ليك أدي أنا وإنت أنا وإنت من إلا طوال حد إن تبعتنا كان طبعا كده من دقيسنا دم قلنا هبط دم قلنا تبرع
4: دم هو دم يهيب كل رسو يهيب بلاك عليك
2: ميتو دم يهيب لبولو إنت دم من يتهيب مكمل فتوي وسمع سبت إنت سمعنا ليك ها قلت حبر وقلت أتفاقد وقلت انصحت قدر أدي إنت دي بم حبرنا يا متبرع الدم قلت إيه ضروري تبلاك عليك
4: أنا كميل ولد عميل دمكم بربات بحنا منك انا اللي تاتي يدوني قدام سنيت التمنه لا طب سنيت التمنه حدا افقر منك افقر
2: يا
4: هو
2: يا افقر منك طب ليك اسمع لند الهجر اللي ضمنه انا ناسق المال هيك ميل ود امير حتى ابون ابي حتى مسوق الكليكو سمعنا ليك انك انك طلعت تمام طب لك ليك وزقت البشات وكلنا دم قلت طلع نيجيستو
4: كبت اي تقبلني بلاك اي تقبلني يلبسني انا يلبس ويهيب دم هب دم نساء دم تحلل بحنات مرقمنا مر حنا اللي بتراكين دري كان دم هلا شيء مسلكا دم يا بدينا اسفا هذا مني وكين هبون سا
2: كلال انت سبحان الله قادر اول ربيك حمد انت من قدامك نوص يعني 10 مرات حي سامع ليك وحره دم طيب مي طيب لا تعياده اللي تفرق انت بس يعني حنكوتوتاتيت انسانية الذكر احد سامع ليك حنا انت قاو انت كميلك كل اللي هجرت طبلنا افا ايماني تودي يعني ايمان ده يا اخي
4: حدار سميه بك عندي كون أنا قاوة أنا دم يهيب ودم ينسي حرا دم تروح حرزه أنا مثلي حرا أنا يتقصبنيني اللهم أنفار دم ألو بومرت بلوم ليك هي أنا قروج قلها بكلوم أنت دم زاب
2: دم هيبة مهم وضرورة سبت قبها منظمة عافية الدنيا الدنيا هي تعمل ما تبرعوا الدم ودي تقولوا سمعنا ليك هذه كل الدنيا ابن يا ريت لو عيلها الدم هي بيركيبنا يدم حقوق طبقات لكروي اللي رده تتفاقد سمعنا ليك تتفاقد اذن عاد قش بريء من كهليكو مع البارهات وعلو اجرك سبب لك هليكو انت ولا دم من يتهيبك ما قلبي لك فتوي وسمع ثبت انت سمع ليك يعني تتفازع وتنسح عندي يكون انت كما قلت بي يعني حمامك وعمرك القاوه هلا لو انت ما حبر قلت انت لكن ضروري تبلك الليكو يا
4: حدار انا كل دول طايعك وسامعك وانت اللي بيلك نيته وديها يوم لكن حاجه كيفت يا ابو ماطي ثبت لك دهن وعلي دم هب دم كافل كم بل منيا
2: قسك
4: انا دمي كافل ايوه
2: قسك
4: قسك دهن وعلي
2: لا بتراتوا ولا جاولوا يا ودام رهد دام رهد انه وكمل.

0: مرحبا مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا شاي مرحبا مرحبا مع ذا العرق ايه لعندو اقل دحان ريح بلا رتع وبلا مرح هتقول تبقى ستة يتقري ويشلح بتمام ورشدة اتمبات حتبطح
2: مرحبا مرحبا مرحبا سنت الاول يا ريشاي زايد من سناتو ساقوط على سلفاتو حبل وفاشاتو حياتي شلشلاي فاقر سداساتو ام تفقري تشي تارت يكون قراهو هتولاتو ملهيو شان انتو ديب افياتو وملك احنا ما يعني
1: ابشر ابشر ابشر حايش نوسو حايش نوسو ابي حدار لا كنت يبون لكم لكن امزحكم دي
2: ابدا ابدا انت ما يا ريسان نفارس انت ريشاي ولي الدنيا هي تعرفي هسميت ريشاي ولي الا عمل الله زي بكفت حريت امر انت ريشاي
1: ايه فالي انا بس برعت انديكو بكوكم تحريت امر يلي كل
2: قسم عنك ما قلنا السلاح كريشاي ولي
1: تمام
2: اوروت ود استراليا لاتو باحث امر علم عالم كارل لان لا لا سمعت افكر ان دبر وقول قبل اللهم حضر قلوبنا حنا انت هذا سبب دي تا ما سندك بتا يا كارل لاند ستينر هذا رقم كوا رقم كوا ريكا للتبهل ريشاي ولي السنة 1900 افرعت اي بي او نايدم سبت راكبة جائزة نوبل تهيبة يعني
1: يا سلام
2: ايوه جائزة نوبل
1: يا سلام
2: والا لان اتقايس هلينا الدنيا يتعم علمة برعت دم اقل حشمته اندت بهلت ريشاي ولي التعم اللي هتولت ولد ديبة بهلت يعني يوم اسر 14 سس
1: ايوه
2: التقلت السرقل الدنيا يتمنظمة عافية تحمس وسامناي مؤتمرة قررت يعني تحمس وسامناي مؤتمرة قررت أذر إيه من إلا لا تحيس ما هليت ريشاي ولي اللي ناس اللي ما شاء الله وتبارك الله تحشما وتسمى وكبرة ربا
1: سنة ما أنت الناس اللي أيوه. بس سمى وتحشما ما شاء الله إبنة تعرف يا سميتها من تدون سنة لكم
2: أيوه.
1: سنة لكم
2: أيوه.
1: وقال لهم قدام هم لا هدفنا إلا ما إلا أيوه. ما تبلونا نقر إحنا لك بوقل قدامنا قلنا نامر
2: هاي بكا هاي بكا أمر سنة سنيتو
1: ما شاء الله
2: أنت بس يعني حاطط مثل يا قبريشة
1: مرحبا
2: ما بعد حوا هدافة وزحتو قال منه لكن اقل نسميه مثلا حتى بلي يا زنتا
1: حتى
2: ايوه اقل كلهم ما تبرع الدم اقل نحمد واسنايكم اقل نيبلهم التا
1: حتى
2: قال ايد اقول كل مجتمع الدنيا عند اتنايتنا هاي باين هيدا من دبزحة بقع ودمانة لبو دم بزحة اتبان كدم اقل هلي
1: هل ايه
2: سال سيد هي بدرجة وطن والدنيا ما تبرع الدم اقل ناتنايت وشراكة اقل نخلقتها سمعنا ليك ان دي كوري شاي ولي دم يعني دي اي وقت وينات قلت تبقى دري يعني
1: يا سلام يا سلام يا سلام ابي حدار يوم بس نور كنا نور ان شاء الله نور ان شاء الله اذا قدم وراك بنكرو نتفاقد وانا تنايت ابارككم علي سامر
2: ابدا ابدا ان شاء الله موضوع مهم تقول سمحي تتلبس هذا انت ما يعني بنكركة ابشرك سمعنا ليك بس حتى اللي تأمت يعني فهم وامر لي على ما قلت افهم وقلت اتفازي اتكم صلهو ما يعني قال شبابات امرامت انتم وفهمت بتوم ما تأياس صبت ألمهم قلت اتفاقدهم وقلت اتنايتهم يعني سنيتو اقلمي اللي موضوع اللي دحنا الدنيا بأكملها هلا دي بيبا
1: سنة ما
2: ها
1: سنة ما
2: هيا كما دحنوا علي دحنوا علي
1: مرحبا
2: ريشاي.
1: مرحبا أبي.
2: مرحبا
1: أبو
2: علي
1: مرحبا
2: أبو مرحبا بيبا
1: مرحبا
3: يا سلام كده بقى يوم تلا جو فاده لا وبيع دار أول ببرنامجو كين ترفع وقعزا إذا بقى يا شيخ السوق جبنت نجاة مزاج بعنبوباها وأم مريرة وأب بخورة تنونة يا سلام يوم معلاتها قبل سخرة لكن نجاة دول نجاة أو نجاة
4: نعم شيك السوق
3: يا سلام نجاة حوكي شيك السوق يومته واللوف هلا جبنتك ردينا رديه ردي ردي جبنتك شن هلا حوكي شيك السوق يومته رديه
4: مرحبا ابو ابراهيم ود فغوراي جبنتك فملي
3: ميت لي الله اكبر تهيب الدم نقطه انسانيه ارواح تدحن اتلبن ابي حدار ابحثنا قاعده تكين وزي ما انت انسر يا جماعه الكير ما حالت لما ده قامت مقرده ابي حدار راكب كعلمش انا ازم منو تهرب ما صليكو

0: نجات انا جبنتك اغلى ولوف شنو هليك خبر هلا قلكي
1: اسمعني شيخ اسك اول كما لا تره ليك انا اسك بانك دم جيس ليكو دم ذهبنا ومن كما قبلنا هيني شان هاتك ابرواك جبنتك جلستيكات
0: يا يا يا يا كان جيس انا من دم ذهب ما تكلي هر انا شيخ اسوق ريتل نايدم يكون يا اخي قطرتنا الهبت من نفشه يتبع لها نقت امري ودي مفايده مين تلو مكسب
1: مكسبك تحرق قدام كاتو قلت امر بل انت اللي تهيب دمريك كم ارواح نايم حو وحوات تدحنتو ازي كبل النمس نقيس
0: هذول هيبات امرات مبقى سب يا اخي
1: ولا ابراداتك قصب على بوني سمعنا ليك كم قالت ليك هيني دم قلت هبقى كم من قبي انسانيت ورحمه قلها لي بديبه بسبب يركيب دم سمعنا ليك كم ما تقرز ما تقوله اذا كبرنا انقل كام اجر قبك لك
0: ياي هي بعلى الله دحنا بك حر احنا قدمت اجر يكون مرقم ما ينرديو اذا بونكي حزو فلسفتك تحاجلني يا اخي قدام عمل حليب ورزق وعافيه للتمنن دي يكون عمل دم وعمل جعب عفود الله اكبر دم هنا عليك الله مه جاتل الا اوهامات اللي بدي ازمكم انه نعقسين يا ابني قبلك نعقسين قسيك أزأت تنسيني إذا كان عياد قلت سألك إلا من مكرهة الله تمن ما هزايك ألا قدام للدنك التال
1: قدام كلم السنة عديت دم من نفر اتنفر أكل حد بحس أكودي علاني بسبب إيركيب دم موت بوزحام مات وأقروس وبعدها ما جرع على ديب 1901 لكن كارلاند ستينر للتبه الفلاسفة من إلا بقوت الله لتنقف حرك بأنه
0: ايه لاند ستينرد ات لعبنا هيني من مدولت لكربت جابتنا مدول ما زعتنا اللام على العيد
1: ديبناك لالف عصر كليته عمت دي بالدنيا لكن كل الف وحمسته وابلا قبات فازعوت واتنايات هيني كم قدام فزعه وامره سمعنا ليك وامرادهم دوم لتبرع هيني فزحوا نص شكل سكحي كجل من الله جاك الا جاكيت لقدام بدير ازمه منه الا رايك مساله انسانيته اذا انت قرات حوكا وحواتك لو ما تحن اقل كما فايده با
0: لا ما فايده بدي فايده رات يلك دمي عندك عمو كحريتان دم دم نقول انسات حزينه لك اذا انا رايشه ولف ابو لك نا قارك ولد فعل سبت هلا ولا قربك قعدت ري لك حبه دم لبا اذا دم لبلس بك من جبهبيني ولا سررت تحاجلي
2: السلام عليكم
0: مرحبا اهلا اهلا هاشم ارحب ارحب
2: من رايح بالليل يا لا عمل دم من عندنا هروب سرمتها كردنتنا يا اخي العمل خلاص تلقشنا كردنتنا كين بلا يا
0: اخي نحن بس اسرنا يا مزاكا قدم ايكا كردونا معلنا بس ازن عرض سدينا سدينا
2: يا شيخ السوق انا مصدق اللي قلنوش انا سدايت حزر اللي قلنوش كين ياك ابوية وريشاي من نوم دهروب وندلت قالوني مسرمنا جاتس انا حتى هتميت اللي عمل الله اللين عليك لسنات كل رأيك عمل عيدوث ذا حمامات بكردنا سبحان اول عم قال لي سفير
0: حتى
2: كام قال لي تيبي
0: كل ايه
2: كسبحان عم قال لي سقع
0: ثلاث
2: ثلاث بعد هم لنا عم قال عافيه
0: اربع
2: عم قال لي فال قلت مباك
0: خمس
2: عم قال كتابه
0: سس
2: سس بعد هم لنا نحن نحن نحن ايوه رقم كوا عم قال ايدس
0: سبع
2: ولا يوم نعده لنا عم قال هياب دم
0: الله اكبر سمان مستنكر
2: سمان مستنكر
0: سمان مستنكر بلاك انا ما لي حاجه تاعت عملت مباك ما عمل فانتو قلت خلاص اللي بس عدم شغلت اللي شغل سنه
2: انت عملت مباك تريك اللي شيك سوق لا مرت ولا اكيد ريك اللي عملنا يوم ريك على ما تبرع الدم
0: لا
2: لك فتره يا قدام فاجل كفت بالبلد سمعني سمعني نجات انتوا ما لي له يا ولا كل ان يلا دم منيات كات مش
1: امرات كات امرات
2: ايوه حكم منيات كات اي حاجه لونا نيات لبنان تكون شيك سوق نيات لبنان هنا
3: ولاد ولاد يلا لنا تود ليكم قرهت ابوكم حالف على عرون بيلا
1: اللو مينجس لولو كلا برلو
3: ولدتو يا فرحه ميتكوا انتم منينات حمقو قرهت خنطو بقصو
2: لا لا ما زكم سلي كويم الا عمل هيابنا يدمكم سلم امرت كلا نجات وبيلا بيلاوا ابرد وردوانتو حلب ودراري وبعد عند تبليت للناس يلون ديكون بليكم حق ولا رضا تليكي ولا يرضا كنا انا يقحت لك الرجل
3: كم ليت تهيبكم ميت ليت تهيبكم دمير وانسانيه تحولكم هنا بحيله تقول تعبوط يلا قلت بقصت بقصت
0: عمته اسكلت فهمنا ام الهيكه بردقنا حريح

0: نفس اللي تبقى لليت بشيش حر عمتان تنوص لقبينا يلا أفهمو سحتاتان ليك يا عمتو بس قبيك سحتات انت نجات انت تحيس أفهمة
1: حالتو لو ما عدم فهم قلبو روحهم بس فاتي يا ملو كما انت تيركيا لكن دميرهم نوصق لقصقصون تحنا بس نقيسنا
2: ابقى ما انشغل دميرتو اللهم هي كين بينهم اتحميتي له وتحمدي له امكم والدايتكم التهيب ان تمحكوا ابيكم ودميركم يرليكم ازحنا اروحات قلنا دحين بقسام اللينا كنا تنحل بينا فاقس وانتم بحال
0: بكلا
3: اب عيال انا قد ملاء هاي بس ابتي انا بس افرج ليكم
4: افرج من فرج حتى تفرح عباي تجبيني
3: انا اللي دم ابر ايكا مره افرج منه لتامر انا بك ازا قال حسنا ايكا من قبل مسؤوليه شتنا راسك هلا بس
4: مالك مسؤوليتك على ملامة ترشم بها اليد من اللي مسؤوليتك حاليا ما تقبل لك دحن بتفر لي حتى يفريني انا قلت امرك على ملا 20 وقت دم هبكو حبت كابي انا قلت حتى يقوكو انت ما دم هبكي الا تقبل ابكيني حاليا قلت امر دم هي بتقول لك يعني سنيت منفعت بدي
3: يا ما منفعت قلت هلا دي بقى بعيال دم تحلب دي مرقه محليت لكن سمعنا بعيال حكي جوكت وانا جات دي بقول لي تبه
2: هلا يا
4: هلا يا يوم أنبل حاق الدمير وبعافية مسكين لاتو كل ذا الأرواح بتو الأنكسكس أقلها بيس هلا أنت من أنت حمقة؟
3: أنا لا تحمقتي أنا لكن فرحت بدي بينا فست يكون حشاكة وحراب عيال كل قدام كم سليكا يتنسوني قدام للأمر ولا للأمر وحاطر وفرح لكم الله هي آمر
4: أمان كيتو أمان كيتو يوم ليها با فجل هيب هي بدم هي كل وقت هليت
3: سني
4: سمين لك أزي أنا سلمى أبل أنفار لو أنا بايلامي على ولو مقلي جيستو أنت ندحل فيكي مثل عمّا تجوكت وانا جالس هنا قاعد ريكيت
3: خلاص انه ديك بس اما تحكوا ودق
4: مرحبا مرحبا سلمي
3: يلا مرحبا

0: عليكم.
1: عليكم السلام. حنبلي ها.
2: مرحبا. سلمى انت؟
0: يا ودي حنبلي فقنا قد عم ندير قلابكم. عادي هلو؟
3: انا ما عاد هنا ما مرحبا سلمى مرحبي. حسي.
2: عادي هلو؟ عاد هلو هلو. يا هلو يا هلو. عاد ما اليوم تعمل متبرع دم تبيلوك اقبلوه ودم اللي تبرعوا قايس عملوا.
0: هي وانتم هيني؟
3: والله سلمى احنا بس اني تقوي. احنا حمامنا كل يوم عملت. حمامنا. يا ده قيسنا. ولا حكيم كتر الدم انا بدي لكم بيلنا كتر الدم بس تيكون شيء
2: ابانوت هاشم ما لي اللي هي مقلوبينكم بينكم رد زبط بيلونا بدر تل عرات عم تل صالون
3: سكبا بيلونا
2: عاد بلوس خبوكم بيلونا نو ساعات قلب كاسب قلن سونا حزعلو لكن بس قادر يدق عبنا كازمون
3: ايوة وإحنا ما بكاسب ينجي يسم بيلون بو امرات ما ينجي ساكارو بيلونا كتر الدم على منان
0: باقا انتم امكم وحدكم قايسات انتن انسان دقبيكم بسيام ليكم
2: يا بينا مدولة بينا هنا وقت بس نحزل لنا يتعاملنا ندي كون مدول قنيجيسو قنيجيسو لقياس دي مثلا
3: قنيجيسو مثلا
2: قنيجيسو انت اسكا انت
0: انا اسكا مقايس ليكو
3: اسكا بانك دم
0: ايوة
3: دم قلتها بي
0: ايوة دم قلتها بي
3: زمت كليتا
0: انا كم سيليكم كي تيتحا وهم على باي اناني متبرع الدم هي قلت امرو لعبة انسانيتو انتم هي سميتكم يتكرو قيسك انا
2: اوه هاشم لا سلمات انت اكيتو
3: قلبوا بعضكم
2: يا هلا يا سمعك انت بهك
3: سن سمعك يا حري ملهي بس اذا سلمى تبقى من كل تحمك انا رايك بس كل يجي انت تلين ما تلين بس
2: سلمى تبقى ودق لفرز اكا قبر ولا انت تكرينا وي ها سن تلك
3: يتشبك يتشبك ملهي قدام لك سنه قدام لك عايش
2: دامي انك عايش ودمي انت مازن كان نو صوم كل ودوق الكمرمره ودوق الكوك عايشوك انديت مرمر كان هوسو ايت هي بو يتنسب يلا بي حجر
3: يا ريم اللي بس توم لو مرك بتركب انا ما بس زلاته حري بلو يفرهني بدير معنا نوس الدروشكم انه يكون ريك لي حاجات اللي بدير امر على القوش قال يعلى اذا بس اقل من قفه قبيل
2: وار واحد حن
3: ايوه انسانيه دت عندكنا
2: بقص بس
3: توم فجر بقصنا انك بقصنا الانسان لابس على القوش
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: مرحبا
0: تمي. مرحبا
4: كيف اسمك؟
0: الحمد لله.
4: الحمد لله. كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
4: عدوتات كيف الله؟
0: الحمد لله.
4: الروم
0: الحمد لله. يا ما هي ميت عاد حدار. اسك بانك دم بقس كان مثلا الدم قلت هبا.
4: دم اسانا روحت قدام لا دحن قبا اقل منت امعت منيت. قدام اقل حريت اروحت هبا. وحنا اقل دحن قبيل قال من دمنا من هيب. رحمتنا وانسانيتنا يشرح لين حتى نقص منينا له بحلب
0: صح اما ان كنت انسانيه دميرته
4: قبل
0: ورحمه حد ومساداي قيام اماتنا وابوناته واللي هي مستير عوتينات قلت
4: قبل وبعبيه هيني الواحد كم لو متبقات له حميم تدحن اللي كبهلت
0: ايوه
4: وقلنوسكا مسكبتنا دميرك
0: قبل اما ان كنت كذا انا قبل مسلكن يقص مسلكن
4: ايه قباكي كمنيت انت حمامكم من قاويه هلا ولا من جي سوما اقلب لسوكيتي نفس امك حر اللي اقل امال العوفيت اقلكسس كنكم سليه وكم سليه كتمنيت امال العباي تم حبر قلنا هلا وقلنا نايت ندي يكون دبنات نفس امني ناي مسلني نحلبي
5: بسم هبو كنا قلنا هبي نقدرني من تحت ميزان لاتو وحمام نبرت لبو ولا لا تعد حمام بك من قبل وبعد له نمسل قلت هبي يقدر
0: ايوه
5: السلف الحكايم في حس ودك
0: ايوه
5: وحرت هي بيت هاي وصمت لسؤلك أبقسك قلتها بهالتي كونيني أزي أنت حلطي لحمامك كل سبت لأمره مين يتعب الحيسك
0: كذا دمرت بلس ديكل أبس التلاتو كأني لبن يلا أيد ومنتهاجيك وما هي تحللكم منه بس
4: دحن دحن إذا مو منه نوس وكم سلفهم ويقل لقيستو حار الهياب بدا محلبي سنة كاملة سبت واصل بس انت تفهم ينوس قيسهم إيه تتحسروا
5: حنا ما هاشم وشيكو سكم أبونا أظن منهم كان قيس اللينا أبو معلوم نوصم ما تصبيلنا بس
0: ما تبلا شيك السوق وهاشم أبو يأمروا هتام تمام للشبابات سنة لو من الأوام يهلو دي التلفزيون لالو ومعين دمت لهايبو ما قبو كأذا أنا دحان اندو قسكو أقل أفهم مومت عيب ولا عيب تلا
4: سمعوكم من قبل
0: إن شاء الله سمعوني
4: إن شاء الله سمعوني
0: مرحبا دحان وعلي مرحبا دحان وعلي الله

0: ስለ ትበለ ለምናን ያ ራጅል
1: ማለይ ማለይ بس رب لاغر متشريك رب لاغر متشانا بس ريك مدورار فرليك مدورار
0: يا اذا فرحت وغرمت ولا بلبوني سمعني ليك بغسنا بغسنا تو اغل دحنغبيل تبلو تدفارس على كماني
1: ابل عليك ابل عليك يا وتوالا بلبل لكن ملي فرحتك باش حق من حقوقك ما مشك سقوت ليك
0: حق من حقوقك لكن سمعنا هاشم سمعني ليك بقى ابشرك بلاك ليك حطر اول كما انا فاغره ليك من كردون ناي فرحت فغ واتق ادميكا امك جوكت ونجات وسلمى الين الدور قلت حطرت بلاك عليك
1: ابشر بس قدم مسك بانقدم اذا قبل لو بس
0: ليش ايوه بلاك
2: قلت قبات كلقوم لي كله مسك بانقدم انا سالهم ها نسوب له كبير لا تعرفكم ما اسمه انا حبتي عمومي تبغى تقول لبلوني كرسي جيسان جيس
3: بكم حسين اروحت جلد حنوط جلد والوده كفو بهت بلاك مسلك مبسوطه ليك وانا
4: قبل
3: هذا انت يعني ما وديك كوكا ترى بليك بل انا الهبكوت
4: ما حسين تهبكم
3: امكم مرحبا مرحبا اولاد مرحبا
4: ما شاء الله اولاد
3: ما شاء الله
4: البان يا البان
3: بل هلو بل هلو هذا الدور اللي يتبعهم هلو اولاد ما تعهم هلو كبطوا بيهم بس ريكي

0: عمو كميل سيدكم دملت حزي الله
1: سبحان الله هذا ميتو تم كله زمن
0: تشاف قد سديدنا إذا ميرك قد مجاي حالات خطر لي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كان تم ربي قل باسر دكتور
0: دان إحنا بليت باكنا قلنا باسرتو أنتم ما بقوا بيكم باسرو
1: دكتور نحن تو بقولش تركب كبي
0: لا دم بقروش اللي تركب دم برحمة حد وإنسانية من قدام تتركب أنا إذا حد أقول شغلي قلش كي لسيت قلت دحن
1: لا الحمد لله رسول الله وأنا ميدي ميدي دي من أتصل دي من أسأل دي من أسأل قبل سبحان الله الأرقام تحابر من لا إله إلا الله من أسأل ما الله يبني من أسأل ما الله يبني قدم لا إله إلا الله يوم بيت قدم ربنا
2: أبوك كميل أمانة في قبة تنان فقرة من ريتك تامر حري
3: والله اللي أناس تورط أي تبلني هاو حركة فوضى ومن سدي
2: لا دكتور أقوله قبل يقول الحبر وأهمية نايدم كل كم سلطة أقل الأمر بابي اللي تنديكون من بانك الدم من دم هم تأور ودو ديبا
3: يا سلام تمام كنا حقوقات إيه بدحنتو
2: وأبوك كميل هي بردد ده نرى العالم اللي حتى ندي ركب التعيادة كم سلطة عقبلا السيد ماشي على دم نساء ولو ديبا وأرواح نتكرر ديبا الحمد لله سنة هم تنحط بفرحات بلك بفرحات اللي مو حذب لك
3: واسك الله ما يفهمه قبي
2: انا انت هذه
4: شهدار
1: انا يفهم زمتني تاعك السيكي ابا ما تبرع الدم لهبكو ما تدم من موت نجيت
4: الحمد لله
1: اذا تعود ثبت اللي وحدار حسابك وعيبك اذبان قدم لسان دم قلت برع وكم سالك عدو نايمة تبرع الدم قلت بحز اللي
5: الحمد لله رب العالمين هنا ما من كان الحزيال على نود امير الا تبسم عنا ليك اذا انت قدم يعني سباب كم سر ايكا فطنك كمين فطنك لكن انسانيه دمير سبت قبطت وقت ما سدد ما ليت اقل امر لبناني اتهب الدم هي حنك توتت انسانيه ريحه دحل كم سر لنا يوم سلطان سيدك اذا انت يعني بعمرك لك بو بعافيتك دم قلت ابي تقدر لكن التم حضر عند أتيكا أقلت أتنايت وأقلت أتفازئ وأقلت أتفاقت سبت قدر ضروري تون تعدونا إلى ما حضر أقلتك بأكمل لا ما فلين يطلع صبح تتقارى فأتش عالك كريت هالليت أقلها بكاتا
1: متانيبة
5: آبي
1: متانيبة
5: آها
1: متانيبة قدوم
5: أها إلا تلف لين يتكيب
1: مرحبا
5: إلا تلف لين يتكيب
1: مرحبا
5: أيوة ما شاء الله تبارك الله سنة يا ربي اطلب قبل سيك
1: مرحبا مرحبا خلاص قدم توبة يا حبوبة بيرو عرب
5: أيوة
1: توبة من إلا وحرحنا وبان قدم بس مليان من نجد
3: يا سلام يا أخ من إلا تحيس مسأل ألبونه وعم كميل إبلا ريال الليكو بس سن درس مسل
2: درسه
3: وأنا ما من إلا نايو دارس الليكو
2: تمام
3: عزري شاي كنت أنا نجيس أسك بانك الدم نسألني أنا دم قلها بحزر لي
2: أبشر مشكلة طلبك أزن أسك أزك أنا
3: رح كنت أنا بس يلا نجيس

ሓይሳም ሓይሳት ምተቕብለት ቴሌቭዥን ኤርትርያ ቀዝሪ ሰላመትናት ከበተ ዲብ እምብል እግሊኦም ለዳለ ኣኽባር ለሰዓት ኣቐርጉልኩም ስሌማን መሓመድ ሳዕደና ካእዘ ብዓበያ ርእሱ ግልብደር ኣንፋር ዲፕሎማሲ ምጅተማ ኣብ ወፋት ምሕር ቤት ሰይዳ ኣዳነሽ በርሄ እግል ሓዩስ ርእሲ እስያስ ኣፈወርቂ ወዓይለቱ ዓዘው مدرسة فنية دك أمحري درسها أدحرة ديب قلو جنواي ديب سنيت حالة عافيتكم هلا تحبرا ኣሜሪካ እቲ እትሓድ ኦሮባ ተስዲር ጠቢዓታይ ጋዜ ግልቲ ዘምኖ ከም ቀድር ሓዘባ ጀምሁርያት ቻይና ወባንግላደሽ ዲ ብለት ፈናታ መጃል ብሕበር ግሊ ክደማ ኣተበቐያ ብሪጣንያ ጅምለት ወጠንያ እተያ እብ ሓደ 800 ክም ነቕሳ ተቐሪር ሓበሮ تفاصيل أخبار ديب إرتريا لمركزهم سفراء وديبلوماسيين بوفات محر بيت السيدة أدانش برهي قل حيث رئيس سياسة أفورقي وعائلته إيمان وصبر لهبكم بيلو لا أنفار ديبلوماسي مجتمع اللي لا بيلو يوم قدم الزهر أكان حزن مسكن عائلة حقولة مسعوته اتيوم عسرة وكل اجون دي بساعة وسبع سنة عمره لا توفيت محر بيت ادانش برهي عدد كابرا اتيوم عسرة واربع جون دي بمقبرة صلوت تمت

0: مدرسة فنية دقة محرية 144 درساي بسيرتيفيكيت أدحرت. تفاصيل الخبر من صالح موسى ودحبيب حبيب تابعوا.
1: كنيك دقة محرية قل مدد كل سنة بمجال أوتو ميكانيك إلكتريسيتي وراتات بناء صاري بعجأي وحسين كم سليهما إلكترونيات وأشكال حسين لدرسو 144 درساي يوم 24 جون أدحرت. ديب إلا عسرة وكالايت عادت مدحرات مدير لمدرسة أستاذ وهاب محمد علي التاس معايا كلمات لدحروا فعل ونزر لتهي بيوم دروس بقعكم أتمموا حقولة شرحة لركبوا دروس نا أمر مجالكم لا تأفي حقلوا من دفهموا بشكل وقراءات قل تطور تفانا. دي وزارة التعليم مدير عام قسم تأهيلات وتكنيك مهنة السيد تصفى سيوم بجهته حكومة دي مجال مهرط وديال هليت في رارة حقولة شرحة شباب درسة فتح قلوم لها اللا أبكات بقعق اللي تنفعوا بو أتفاق أداء. مدير الدقة محرية السيد يمان أبراهية بقعدي بشكلكم لتأكد ان دحبرا مد حرات قل مدت كل سنة لكسبو دروس مهنة بعمل للأكد دي بمرحلة لتعدوكم هلا وان دح شرحة نشيطين قل لك بو أتفانا. مدرسة فنية الدقة محرية سنة 1909 من كل وقت أنا قلت لهم أسأو درسان الزوم مهرة تكنيك قلت هبل أن بتت قبت هليت التحل فيا سنوتات 410 سلس بديبلوم 3577 هي بسرتيفيكيت كما دحرت وسايقا وديح.
0: دبعت خبر حقون تعديه دي مديرة قلو جنواي بعد قبل قلوا له هليت تلو لي تمرعية دي بسنة حالة عافيتكم هلا تحبرا. أزي ما تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعو.
2: ديب مديريت قلوج انسوس باقب اقلو لهليت تلوليت مراعيت حكمنا ديب سنيت حالة عافيتكم هلا مسؤول

0: سبت رأى ديب عصر السس إدارة داحية زياد 4000 حا فديت ديب نس ديب أطال وأباقع ما اللي لشبه برنامج كم قبقام السيد سرقه شرحا مطمطور اللي فيرارو فديت ديد متشرعان كم تهيبا ما أفهما السيد سرقه ديب دونقوبا ديب إدارة داحية منقولا سابونايت قرقف وعد الشقالة مستار قلت تنسى حقولة حسب رهياتات متابعة وجيبة قلت قبق ديب ودفانا سب نوايب جهتهم انسوسهم مراعيت حكم النس سبت ركبة دي بسنيت حالتكم هلا مناتا دي بقاترا بسبب هم اللي انسوسهم دي بقوت سبت هلا لتكسسهم جهات حسر قليدو دي بتحسبو
1: فرع محبر وطن مسكونا معقل وعبوت جروب دي بأقليم قبلة بحر كياح مسكنا عقل وعبوت جروب لأبو مواطنين دي محبر انديت كم كمو متنفعت اقل لقبؤو مجال اقل طفح اقلوم لأما ما اجتما اتيوم عسر وحمس جون دي بمدينة عسب ودا لا رفعت مسكونا معقل وعبوت جروب مسؤولين داحيات وميرحة حشمت كامسلهما سب شركة لشركة وديبو اجتماع أفهم مجتمع وأكدمات اجتماعية للهيبة مؤسسات لشركة وديبو اجتماع فهم مجتمع وأكدمات مجتمع للهيبة مؤسسات حكومة اندي عبا فناتهي اقل لسرة كومتو مسؤولتنا إلى فرق معلمة حياة عبد الله شرحات لا فرق سنة كلالف وعصر حمس كم تأسسها وعلب أنفارو 154 بعد إحكم هلا السك الله هي عزرا وسمان منهم متنفعت أبكات مهروقة بأم كم هلا وحقولا شرحة السك الله دي بمحبر لا تكم كمو قلت كم كمو تحسبت مشاركة هي فزعت مجتمع لا أوق الوراثات أتفازعوت أقل تقدم ديبو منبرة اقتصاد أقل أتحياس بلحيسة أقل تقدم كامسلهما مقدرة مسكونة مأجنيتهم ديب وقم لأتا تأهيلات أقل تهيب لبل وآراء بعد قدموا ديب دنقوبا مدير مديرية عصب السيد برهاني كداني بدرجة مديرية لقيمة محبر أقل ترد دور مجتمع وجهات حكومة اقل عبيد مسكونة ما اقل وعبوتها قروب لها لا فهم دنقور اقل تسيح كام سلهما عائلات رفعة مسكونة منافعة متكم كام دي بمحبر اندي فهمو بواجب اقل خدمو تحسبا انفار فرع وزارة عافية اقليم مقب بوزارة عمل ومنقف اجتماعية لا عفوا لا تأمر يا عسرة عائلة الشهداء أقل كل منن 5000 نقفة تبرعات ودو اتيوم عسرة واربع جون دي بحرة اسبدالية عداقة حموس دي با قبأت عدد ممقر حيتنا إلى برنامج سيستر فقادو حقوس ودكتور ملأكي تولدي لا قبأت سدايت مال مطمطور لا بحكومة لا تقبي اقلوم مراعية وسدايت مطوركم هلينا لا تبل لكت اقل حالفوت لأممت كمتا شرحو مسؤولة فرع عمل ومنقف اجتماعية اقليم مقبة السيدة جمعة ابراهيم ومسؤول منقف اجتماعية السيدة تيدروس فسايه لا تنسى مصدر حقو لحمدو راعيو عائلة شهداء اولوية لا لتهيبو سبتو بقبين الزم اقل تقدم دي بوتفانو إلا بتشبه درسا وأنفار كلية علوم اجتماعية 3700 نقفة قل 3400 عائلات شهداء أنفار محبر وطن أنسات أقليم مقبه 10000 نقفة قل 4 عائلات شهداء كافلوا متقبلتنا حقول لحجار متعديت موسيقته دي بأخبار كارج قلنا تعديت أمريكا دي باتحاد أوروبا أقل تصدير لا تأداليو في الشاي طبيعة هاي غاز أقل تأزم منه كم قدر حزرت اتحاد أوروبا عدد كيسحة غازات بعامتنا 200 هي بفنتوي أقل لنقص قدم 5 سنة لا وديو اتفاق دي فعل أقل لا وعلو أسكل لا مصدر كم إنساء شكوت حقولا قدمت أمريكا حزرت لا اتحاد بزحي كيسحتا غازات اسك سنة كل الف وثلاثة بثلاثة مئتي تقل لنقص سنة كل الف وعشرة شارح كم على الشرع تقارير دي بفعل قلو على

يتحركها الحبر. أمريكا لهبتو تحذير دي بفعل وعلى من قبي دي بدول الاتحاد الأوروبي جار لها لا محجزة طبيعة هاي غازة زيادة قلت كلام كم قدر لتقمم الاتحاد الأوروبي حقو متأنبات حرب يوكرين وأزبي طبيعة هاي غازة روسيا باتر كم هلا دي لتأمر تلي حين اللي لعب طلباته من أمريكا كامتو لتشرح. جمهورية تشاينا وبنغلاديش دي بعصر سلس لتفناتها مجال بحبر اقل الخدمة لا اقدر مفاهمات في الرمية لا مفاهمات رئيس تشاينا شي جي بين ورئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن يوم 16 جون دي بمدينة بيجين دي بلا ودو هدكتو لا قبات كليتا لا دولة ديجيتاي اقتصاد تجارة كساءة مال وحرس لا سبت مجالات ديبو اقل لتسادية كامتو حبرات ليا كم كفالنا الى اتفاق سنة 2015 زيادة 14 بليون دولار على مبادلة تجارتنا كليتا لا دولة التامت سلسة سنة بعصوف اقل لوكلاه ستاتا أفقرات الليام. بريطانيا من اتحاد أوروبا حقولا فقرة جملة وطنية اتيا به حد 800 كم نقصة تقارير حبرو بأساس لا تقارير اقتصاد بريطانيا كل سنة بحد 100 بليون يورو نقص كم صنحة أمور هلا بريطانيا أسكلا اتحاد لا تودي تصدير بعشر 600 التياهي بأسرة وسلس مئتيت كم ناقصات حبرة انبال اللي قياس كساءات مال بحد عشر سمان مئتيت قياس أفريوته بزياد 400 كم حقوقة لا تقارير حبرة اللي كنا دي بنتو حقولا وقت مدفناتي اتحاد أوروبا ما كل سنة أسك 15 بليون يورو كسر كم حلا لتحبر دي بورح جون اي سنة 2016 من اتحاد اوروبا اقل تفقر حريان لا وديت بريطانيا لنا يفقير قرار دي بورح جون سنة 2010 رسمي كم قبقى لتذكر متقبلتنا اخبار قدمنا تم ارس اخبار قلت قم قولكم أنفر دبلوماسي مجتمع أبو وفاة محر بيت السيدة أدانش برهي قل حيث رئيس السياسة أفورك وعائلته عزو مدرسة فنية الدك أمحرية درسها أدحرت ديب قلو جنواي ديب سنت حالة عافيتكم هلا تحبرا أمريكا ديب اتحاد أوروبا لا تودي تصدير طبيعتها غازي قلت إذا منو كم قدر حذرة جمهورية تشاينا وبنغلاديش دي بلاد فناتا مجال بحبرق الخدمة اتفقيا بريطانيا جملة وطنية اتيا بحد 800 كم نقصها تقارير حبرو كحيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكيتة دي من التمرين الصراح منكم.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع لكم. نايم مارسنا تبرع دم واهميته لخصصته قاشينا من بنك الدم اريتريا مسؤول تبرع دم السيد محاري ابراهام مثلنا هلا ثم نتابعكم اسك دنغوبا مثلنا قد تنحو سايتناتا يوم تلفونات تقل لنا يكون دي بتعفوناتا كدي بلا برنامج قل نحلف السيد محاري سناي دحن متاكا
1: سناي دحن معكم
0: قل لا قل البرنامجنا اهميه الذهب كادي بستوديونا من متاكا بدقمان قل حمدك فته لا ارئيس تبرع دم واهميته فايح من ماتو مثل الله الهليتنا وقت دم ميتو و

0: أهميته ميتة، منفعته أهميته ميتة.
1: أدون كله نسر زنا نحمدكم أقول كله تغيرتنا هاي أمر قد شعبنا قد مساء فهمت قد عبي تغيرتنا هاي تبعت قد دو شكول هليكم نحمدكم من كله دم بهلت أروحتها أروحاتها ناي ربي هيابتها سبتك أدام سنة قلنبر وبعفية قلنبر حقو قاء دم من كل الناس تحزيه دم حقو يركبك ودم منا قربك حق نقصة اللي متعكا مشكلة موتة سبتك اللي موت اللي قلنا نقصه دم تبرعات ندودينا وكل أكان ناي اللي عدنا جيس لنا شك لنا كلهم لهم ما تبرع الدم هي قلنا حمدهم نقدر سبت قاع دم أيه فساس بالله تجربنا يود الدم اللي تتركب تقال لقبت فابريكات ولا بعد زك أزي قل شك يقدراني سبت قاع دم قل شعب دم قل حموم دم قل مجرحين دم قل مات ودم قل جنيت كتاب حق وقعك دم من أدم تركب حبك من أدم تتركب نديكو من بعد لما أدم أقل أدم أقل قبا يقدر سبت قا منفعتنا يو ميتو حقو بيلكي منفعتنا يو دم تا قربنا دم من نفعنا اللي كي حدم ملو تا قربنا الهلا كل كفالات بو حتى ما يو كفال ملو بلازما اللي كلايته وهي تهدم ملوم لهم قيحت وهيت الدم بلهم تعاديت وهيت الدم رقعت الدم بلهم لو مالتو وحتى حتى نفر حمس سس لتر دم تاقروا ببطو اللي واجبتو
0: رتامم نفر بلتو
1: رتامم نفر من حمس سس لتر دم قلبو واجبتو هتو ليت ايكوني من نام ميزانت نايقوربكا سمان مميت دمتو غلق تأمرو بكا اللوم وهي تهدم وملوم اللي تعجم ناينا تأنقو عم بلو ديبوتهم لتعبو فطرون بلو سبت قا اللوم وهي تهدم ايحات وهي تهدمتهم سروم تعادو وهي تهدم بلوم سروم هي بلاتليتهم بلوم ويها مرقا تدم دبيلان سميهم من دوم هي اللي بلازما اللي تبهل هلا بلازما ميفا حقو بيالكني اللي فساسيتو انا تهدمنا لهلا 54 من 100 لتبطا فساسين بلوتو
0: لا فشايتو لا
1: ايوا اللي مشكه اللهم وهيتادم بلهم هلينا تا بلازماتهم لعقوت حتلولو تا غربنا اللي غازات نبلو اكسجين وكربون دايكسايد تا غربنا من سامبو سك اكاليتات وهيتات بلهم قلبصح كله غازات نايو تا بلازماتو بروتين من داوان ركبو غلوكوز من ركبو انزيمات ملم كلهم ملم دمتم لعلو تحاتبلو تا لا استحازي قربنا قلب صحو دم ناي شغلتو من كل هي لدعبه تا اي حت وايت دم بلوم ويكا ار بي سي النا سميهم هيموغلوبين لتبحال قيح بات هلا غلوب اللي هيموغلوبين ميتو حقوبلكي اكسجين وكربون دايكسايد درافعة من سامبو السك وهيتات بتصح منا وهيتات قربنا للتنفع أبو كربون دايكسايد السك سامبو لا متصو اللي حقو يهلت تنفس يهلت بهلتو تنفس حقو يهلت هي قرب يهلت دم حقو نقصا الدم حياي قلق بقى يقدر كل رسو ها موت قد تمتع تقدر سبت قا دم من كله لا استحزينا قل كله شغلنا قل كله نحنا قلنبر نحنا با
0: قنشكا
1: والقبل قبا قنشكا وقنقيس بيوت
0: بحياتنا
1: قلنبر بحياتنا قلنبر دم تلاستحزينا سبتكا دم من كله لاستحزيكا دم قتنبر قدر دم حقو يهليت دم حقو نكسيت لكن قتنبر يتقدر سبتكا حمايم هلو أجنة القبعة أباي أمات تلها دور حرس وقت حرس حقو حرس دم بزح حقو نقصين هو حقو جيسا دم اقل ركباب دم اقل اللي منفعات اللي دبلنا اللوم دم لبرعو نفر ميتهم شكو منا قروبهم لهلا دم ابن الثانيت اقل قدام اقل حي اتا نايبدرو لعلاب اقل امتا دم اقل برعو بوم سو تبرع الدم دنبه كل جزء مبهلتة تغيرت ناي طبيعتها سحزينا أتأمرت لا سحزيكا فهم لا سحزيكا
0: لا أمر بت
1: أيوة سلف قت أمره بك ميت دم قت أمره بك مي منفعته دم تجربنا قت أمره بك اللي حقي أمرك دم قت برع قدر دم قت برع من كلها إنسانية لا سحزيكا إنسانية حقه على بك دم قت برع بيلو كم قبل كل رسوتها بانك الدم يتجيس ولا يتبرع سبت قد دم يتبرع ملا سحزيكا حقو بيلكني فهم لا سحزيكا أمر لا سحزيكا اللي غنشكي من السرزينة الوضيو الحلا تا تفعل علي من تبليو اللي فنتوي تقرأي تقبع بتقرينيا شوكو الحلا قل شعبنا أفهموت أمورات قلعبه اللي لعبت من تبليو مسكنا بنا نحنا أزما بلغ نجست نحدد لهلينا
0: تمام هتو واجبنا تيكون قلنا مثل قلناش قبنا تبرع دم قل ميت قدام دم للتبرع قل ميت للتبرع ومدول للتبرع
1: قدام مدول للتبرع إلا قدام دول قربلا قدام كله حياي قل قبا أبو حياي قل قبا أبو إنسانية ما الله لا أقوله، أمبل إنسانية هي من قبل هي ما أمبل إنسانية يقول قبائل قدر كليته مثل قل متعبو مثل قل جسبو سبت قا أنت قدم قتبرع على استحزية كهلا ميتوا بالكم قبل هي قدم كله للدم تبرع نفر ملا استحزية عمر نايو عمر نايو من عشر سس ستين لهلا دم قل برع قدر اللي دم لتبرع من عشر ستين عمر بلو الهلينا أول لتبرع نفرته قدم يوم تبرع على كام قبيه سك سبعين تفرع تقدر كلاي دم تبرع ميزانة نايكا ميزان ناي قربك كامسين أو من العال قتقبا بكا اللي حقي عريكا تبرع تقدر مي سبب تو بيلكنا مقب اتا غورب قال هلا دم با ميزانه نايكان حنا نامرو كم قب دم بكا كم لترو تل هلا اتا غورب قال با ميزانه كان امرو نفر 4 وسع قام قب قلت برا يتقدر نبل اقل ميد بيلكنا مقب اتا غورب هلا دم منا لهلا دم نايو حاقوت برعا قل اروحاتو مشكله قلمصا قدر منو ثبت قد ميزانية منا كامسين والعال حق أي قد منا حتت مقب وكأن دهارت مقب كل رسو قت برع تا هاي قانون بنك الدم يقب لا سال سايت هيموغلوبين بلوه لنا هيموغلوبين اللي أي حد دم تا أي حد وهاي تا دم لهالان بلوه ثم نجربه حقو تجربه اللي هيموغلوبين
0: فحس قبله
1: حقو منا احنا نحاتيو حقو تحاتت وكاني دهرت اقل تبرع يتقدر كامتا نفر لا ولت انس القباء وطبعا اللي برع كامت لا سحازي حقو بيلكي ولت انس عصر كلي نقطة حمس اقت قباء با منا تحاتت ودهرت من قبل كل رسي تبرع منا وطبعا هي عصر ثلاث نطب حمس قباء بطو منا حقو دهرت كل رسي تبرع مبهلتو منا تحت قات مقب يتبرع بينها مقب حموم هليك بهلت يكوني اللي تا غروب كالا هلا هيموغلوبين منا عصر كلا نقطة حمص من الهلنا ولا تعنس مقب عصر ثلاث سنة بحمص وتابع مقب منو حقو نقصت حقو برعكا اقل نوسكا قل روحاتكا مشكلة قلامس اقلكا ሰበት ግኣት ኩሉ ርእሲ ይትበርዕ ንብሎ ህልየና ባህለቶ መና

0: أعتقد ده من ملا نجرب منه اللي ناي الجبر قبع حياي نفر أعتقد ده من ملا 220 تعرس 80 ملا
1: ما تعصر هذه براس 80
0: أيوة اللي ليت أيقوني تانا دي بنك الدم قانون ناي أعتقد ده من ملا ليت قياس بنا لا قياس من تحاتيت مئة تارس 60 من قبل قل برع قدر من العالية 180 تا 90 من قبل قل برع قدر لكن اللي قدون به مثل هالسحاجة اللي نفر حياة قل بقى بطو لقبا مشكلة تا قربو لا لا بو قل بقى بو إنسانية لو ما قل بقى بطو اللي دو ديكا آخر تا تبرع الدم وداتا أركعي ديبا تعرق بهلت دول ديبا تعرق لا تبر تبرع الدم تودي كم مثلك 400 وكمسين سي سي دمتا اللي سر لتر ما يتقبل
1: وحتى بالمسا
0: أيوة منا تحاتيتا إلا دم منا نفر حقو هبيكا حقو تبرع بانك الدم تأتي بانك الدم حقو أتيت بانك الدم إقل لا دم لا إقل سلس كفلا اللهم بلاتليت اللي تبهالو بنهم الفقرو اللهم كاي حاتو هاي تادم بلهم عربي سي بلهم هي بنهم الفقرو اللي سالساي ما لا بلازما بلهم بين الفقر دم شغل ناي بانك الدم ميتي بيلكنا مقب شغل ناينا تلقب القباء ندقيسنا تمدرسين القباء قدر كوليج كالاي درجة مدرسين القباء قب ايوه تكالات قلقباء محبرات قلقباء ما قدر ثالة قلقباء ندقيسكا منها إنسانية بو نفر اللي ندعم تساكا تابان كدام مرمران دو ديكا تعقبو تا هوسبيتاليت وو تا مدينة من تبلي اللي أسبداليت لهلو حكايم هتوم دم دم قل لي لاس حزي نفر لهيبو نحنا يكوني بان كدام دم يلهيب بان كدام من لقبا لقبا أكان نعم تا مرمران ده وده اللي دم لعقبه كتاب بنك الدم لتعقب هار حكيم لا استحزيو دم كم هلا بورق نكتبة قل بنك الدم ندو بنك الدم هي بورقة كم دم لا استحزيو ما عينت مي جنس دم لا استحزيو ندرع منا لهلا ندافقرا قل هوسبيتال ندو بهالطو تا هوسبيتال كم جيسا حكيم قال الحمايم دم لهيب.
1: لا تحزي لهيب.
0: أيوة.
1: هذا بنك الدم دي بسلاس كان فناتي ولد. عاد سيلات دم الكهي سيلات دم وبلاتليتات وبلازما لماي. بمبن كريا.
0: أيوة.
1: دي بنك الدم تزللت كلا فناتي.
0: أيوة.
1: حار الحكيم دي بلازز دي بهلا. إلا حزي كوت للبل بلد.
0: أيوة.
1: أو دم كامل هي لحزة قبل.
0: الحكيم حمايم هلا أقول لكم تاسف داليت اللي حكيم مو وده اللي نفر ملا تحزيه ما عين الدم مي جنس دم بطول بطو لا نفر مي جنس دم دبل بطو ده بلا آخر يمكن اللي مشكلتنا اللي نفر قول حمايم تاسف داليت هلا حتى قلبا يقدر حتى نفر بلاتليت لا تحزيه هلا بهالطو ميتو مشكلة بالكم قبل منها قربو بزح دم لقي سبو قبيح الله بحلتو حدام بلاتليت بو بحلتو
1: رق لي هلا لدا
0: آوة رق يهلا ليت عندي قبل التفاناتا متولى مشكلة اللي حمام قلونت أبو حتى بلاتليت لا تحزيه قاع مقبل لا منها بلاتليت لهيبو قل نفر دم نقصي مقبل لا أربسين بلو تلهيبو يمكن لنفر سات ندام مقب مشكلتنا إلكتريك وبعد ركبي مقب ما بلاتليت على السحازيو مسقب اللي من تقول بلازما على السحازيو مقب بلازما الهيبو لذي بنك الدم دم الهيب دم العقب دم منا كذا النجاسة دم لامت مرمرة ودة آخر تا بنك الدم العقبه لأن تا إرترار هلا إسراء وسع هوسبيتالات هلا قرنا تصبره دم لا السحازين دم كم ركبة نفر على حياة دم حق أي ركبة نفر قلبه تقدر ثبت

0: مرمرة اثبانك دم جلدة بو منحار اللي دم التا مثلا عن سبع من بنبه بكرن حتى ناي ديستريبشن سنتر قب فريج الهلاتو سن القبعة اتو قلت نحبو من نقفع نفر حقو مزا دم لاستحزيو من أفعبت نفر حقو مزا دم لاستحزيو أو من حقاز وباكل هلا رد مزا قب دم لاستحزيو ديبو دم قلت نحبو اللي قلقبع بانك الدم للشوك ادم كله دم قلن اسرع وسع هوسبيتالات الهلا باك انناي باك كتب نايم دم كله ديبان ايوه وزع بحالته اللي سبت قاع تل وقت اللي كل دم لاس حزي نفر بانك الدم تلي يكون مات تا هوسبيتالات تمات تا هوسبيتالات كمات لو هوسبيتال الحكيم ما عينت جلس دم لاس حزيو نرايا آخر منهم باكل هلا بنك الدم مش شق مثلكي سلف نحنا بتصح نقيس باكل هلا أرد نقيس سك حيل بحر بتصح سك حيل أير بتصح كل دوار على هلا كله تبرع الدم وده آخر اللي تبرع الدم الوضع نحنا مو وده مرمرة عند ودينا وتسيت نايو أقلي زبان هيبو اللي زوبا مثل الهوسبيتال نجاء مثل كل جنس دم لريو اللي محبر ولا تاين لقس دم بلهم مثلهم دقوا اللي دم تأكانو كم هلا تالس حزي وقت منهم دلاكو منهم دم دنسو قل حمايم قل سدو قل حمايم دم قل هيبوم اللي تاشغلنا أتي على هلا شغل تبهلت
1: الله يتبهلت تمام اللي لا من كل أكان لا تأكب دم قل من تلالت هي بدرجات من أن رأيه كفوت
0: قل من تلالت أو السلف قلنا عمره لهلا قلنا دم اللي في اللي عليه تايمانو تبهير صوتا هي البل أربع
1: ديني جنس دم دل هلا جنسي فنت و...
0: كل فنت
1: وقوميات
0: فنت أيوة اللي مسلم تلبه اللي كريستيان تلبه كل حتى عين الدم تلهلا علم سبت قاع اللي دم اللي قل ما اللي تهيب حقه بيلكي سلف كله اللي دم نهيبه قل ماتوا مات لن بحرس سلهلا قدم حرس دم بزح قيسان هلا توقت حرس دم بزح القيسان هلا حق حرس ما دم القيسان هلا سلف كله اللي دم لتهيب قل لنتو اللي كلايت هي قل لهم مشكلة لما تاتم او ترافيك قلقوا ايوه بوقت قبل هذا قاعد ترافيك بقوله لتفناتا بوقت لهلا يقولون هيبوم عملت الود ما حلو وكل هي التوقت اللي قدامي الامر سبق الامر اللي بتمتوا لهم اجنيت لتولدوا ناي امعلات لودوا بزح دم نصهم حلو
1: نعيش قدم عمر لا تولدوا
0: اه قدم عمر قلب قب او عمر ولا دم قب دم نقصه هيموغلوبين ناي تحط حقوقا دم قلن سابو اللي بسالساي درجه الهلاتي اورتا هوسبيتال بزحمتم دلهم دم الناس الهلو تا شعبنا او قدام قل امر ربطم نش جناكم ولدا دم ينس لبل امر قل هلا اقولوا على ابوني كل دم لا سحزيو كل دم قلن سابو لكن اللي الدم ما انت اللي هيبه حق بالكني الا حكيم تا هوسبيتاليت لهلا هتوتو دم لحد اللي يكون دبلة قلب بنك الدم متس هتو دم هاكو نساء اللي دم قل شو نفر لاستحزيو كم تلاستحزيو حتى يتو كلات سلس دبلة هتوتو دم لايب ديكم بنك الدم اللي شغلنا يكو نحنا شغلنا حتى إذا دم من القبات القبع دفررنا دم بزحين دامتانا تاب بنك الدم نامتصو مرمرا وطقلو دمون عقب قلو
1: أزب درجات رأيناهم قبل سلف أماتن
0: أيوة
1: حقوه لهم بقوت لصادفهم بجراح لك باب عمليات لك باب لقبال لك باب دم للتكع منه
0: أيوة
1: وصال سيت لهم أجنيت نعيش
0: ثم هلو
1: تحت أو عمرهم
0: ديتمم
1: لتولدا أو كنشوبهم لقبا أو أيوة. لحمه
0: أيوة.
1: كديب صال سيت درجات حقوه ليت الجنة أزل تولدا دم نس اندت بسبت دي بحنقل كيمات بلت من موتنا دحنا ما لينا لجنيت لهم بلت
0: اللهم جنيت لهم ادم كم ولدوا ولم دم لسحازو ميلبه الى امروني ليل امر مانتو ام لجن لجنا او ابو لجنا قال امر قدر من كل الامر لحكيمته اللهم بزحر له كن القب مشكلات بهم بزحر له منهم الحلفه هي اللهم وش تعاون حماماتهم بلو لهلا اقولهم كم اللهم من كل العبه تلو وقت اللي زياد كل القيس هالحمام اللي منشرون عيدمته منشرون عيدم من كل العاد دم لا سحازه اللهم هي تدم بلهم تنفر له وقبو يشقوني وقبو يلعبوني تعمقوا ناي عجم لبلو لنا بقبو
1: فر انا يدم لا لا صادفهم
0: ايوه حمامته يكم يعملوا حمام هلا وتحققها حقو قال النفر دم دم صاكا يوقت دم قصي بابك اللي سك اكر لا اروحتنا يلهلت دم قصي بابك بهلتو
1: بعمرك هلا دم لا تحزين
0: اللي انصابت ايوه منو لعل هي حتى جنس حمام هلا اللي هو في لهم بالحمام هلا كن عينه حمام حقومتت ميتو دم تا قربنا من نازيات اقل الكع من نازيات ما اقل احفس مشكله لا مصقلك مثلا بوليس ايتيميا بالحمام هلا بوليس ايتيميا بالنام قب اللهم ار بي سي اللي بالهم اجوانا يوم هلا هيموغلوبين اللي تبهال ايماتشور قب ينفع قلو سنيكو تا عمره ما قلت نح يقدر حدا أي واحد من بلو ميت وعسرام علت أنح نايلهم حمايم قل ثلاث معلم ما يتأنح أجد أجد نقص أجد أجد نقص اللي حقوا قا أجد دم قلت هاي بابك اللي مشكلات ناي دم بب حقوا جيس أقولهم هي قلهم حمايم لهم دم قلت هاي بابك بهالنتو اللي قل قبا من كله اللي بلو اللي هليكو حكيمته الكل العمره حكيمته دم لا استحزيو حكيمته دم كن عينات دم او جنس عينات دم لحزه اللي كل بل بنكدم نكدم نشفق لعلوة حنبة دم بزحة نامت اخر قل ما انت بيالكم قبل تاع
1: كل المجتمع
0: ايوه
1: كل الباي لقيس بلد
0: ايوه
1: ازادي لوقتنا سبت قيس هلي كمالت بعد بنك الدم دمان دالت قال دي بال لا طلب تبزه من انا لا تطلب هي دم ما تبرعت دي بدن غبا ملك قلت حالف تحز ثلاث دقيقه تلان
0: ادي وقت كرم سبت قد تل وقت اللي لو مدرسه دوقتو كلجات دوقت لهلا كم سنه اي بدير سك ماي لتنحنا هو ابو غبي جنك سنقدر دم بزحه قد نركب ينقدر الوقت اللي مشكله هلا قلنا اللي مشكله حق دم تبانك دم يثبتك او يهلا حكيم دم بلا من قبل دم قلرك او دم قلحزه يقدر اللي ثبت قا كلهم شبابين كلهم عافيه لبوم نفر من اثرسس اجر 60 عمر بوم تاباكنا لهلو تابانك دم عندما صو دم قلت تبرعوا اللي شعبهم قلت سدوا ست سبتمبر قبل لهلت مشكلة ناي بانك الدم باللي شعب قلت دبا
1: لأن ناقص هلا أتمامنا
0: أيوة أيوة توتن حد اللي هلينا نحنا قلهم تلاك يوم اللي هلوك أنا
1: تمام لا لا دم لا أزتنا سؤال هليكم يتأن نحنا أكل يتأن
0: دم باجي نسو تا سلف بلاك العالكيكو اللي بلازما مبلو بلازما كفالنا يدم مبلو لهلينا نيجاتيف 18 ديجري سنتيغريت مبلو لهلا السك حتى سنة تصنع اللي عربي سي مبلو كي حتى وهي تدم مبلو من هلينا وثم مقب لبلا عندها بنا أقلهم تدم نوسك أقلهم سك أربع وكلا معل تصنع اللهم بلاتليت بلوم ليل ناكل حمس معلتهم صنع حجي كل وقت بلاد ليت هسه حزيك بهالطو معل معل تشكبك بلاد ليت
1: بتلل لا تكزن دم سبت الابو ديما دم نتبرع
0: ايوه ديما دم تبرع.

0: نحمدك دي بالله كنت مماثلة برنامجنا ساعات سبت تمت حيسم وحيسات مطابلات برنامج قلب دحن يوم الدولي عمل علنا طبط دي بالله تامم هلا أقل السيد محاري أبراهام بسميتكم نحمده وقت حاريت ما اتلا مثلنا أقل شارك نسيو سامن حاريت طبط لا تراك بنا دحن اسمنا
1: أنا ممنسير أنا نحمدكم التقرأي مدب سنيت نحمدكم
0: شكرا

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس إسياس أفورقي. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماع تقييم نصف السنوي. المدرسة الفنية بتكم حالة تخرج طلابها بدرجة الشهادة. روسيا تغلق قنصلية روما وتطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. كوريا الجنوبية تعتزم تدريب نصف مليون مسيرة لمواجهة حجارتها الشمالية. إلى التفاصيل. قدم سفراء ودبلوماسيون مقيمون في إريتريا تعازيهم للرئيس إسياس أفورقي والأسرة بكاملها في وفاة المناضلة أدانيش برهي. وقدم أعضاء السلك الدبلوماسية التعازي أثناء زيارتهم صباح اليوم إلى بيت العزاء بمقر إقامة الأسرة. وتوفيت المناضلة أدانيش برهي يوم 22 من يونيو عن عمر ناهز 97 عاما، ووريت الثرى يوم 24 من يونيو في مقبرة صلوت.

عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة اجتماعها التقييمي النصف السنوي للعام 2026 يوم 24 و25 من يونيو في العاصمة أسمرة، حيث استعرضت سير تنفيذ برامجها وأنشطتها خلال النصف الأول من العام. وأوضحت رئيسة الاتحاد تخاتس ميكيل أن جهودا ملموسة بذلت في مجال توسيع وترسيخ الهياكل التنظيمية وتعزيز برامج التدريب المهني واستقطاب عضوات جدد، إلى جانب ارتقاء بالوعي السياسي للمرأة وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف مكونات الاتحاد. وقدمت رؤساء الأقسام والفروع تقارير تناولت الأنشطة المنفذة في مجالات صحة الأمومة والطفولة، حيث أشارت إلى ارتفاع نسبة الاستفادة من خدمات متابعة الحوامل في مختلف المناطق، فضلا عن التقدم المحرز في مكافحة الممارسات الضارة وحماية حقوق الأطفال. كما ناقش الاجتماع دور الشركاء في دعم البرامج المختلفة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى استقطاب أضواء جديدة وتعزيز العمل المشترك من أجل رفع مستوى الوعي. وفي ختام أعماله، أجرى الاجتماع تقييما معمقا لما تحقق من إنجازات ومبرزة من تحديات، وخرج بجملة من التوصيات من بينها مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، وتوفير الكوادر المهنية المؤهلة، وتوسيع برامج التدريب الهادفة لتنمية قدرات المرأة. خرجت المدرسة الفنية بدكم حريف في 24 من يونيو جاري 144 طالبا عنه برامج تدريب ممتدة لعامين في مجالات الميكانيكا، السيارات والكهرباء والبناء وأعمال النجارة والحدادة، إضافة إلى الإلكترونيات وأعمال المعادن. وفي كلمته خلال حفل التخريج الذي جرى للمرة 22 للمدرسة، أوضح مدير المدرسة الأستاذ وهاب محمد علي أن الخريجين استكملوا دراستهم النظرية والتطبيقية بكفاءة، داعياً إياهم إلى مواصلة تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال العمل الميداني والمطالعة المستمرة والاستفادة من المعارف التي اكتسبوها كأساس لمسيرتهم المهنية. من جانبها، أشار المدير العام للتعليم وتدريب التقني والمهني بوزارة التعليم السيد فايسيوم إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في قطاع التعليم، مؤكدا أهمية اغتنام الشباب للفرصة المتاحة أمامهم بما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية. كما حث مدير مديرية دكم حار السيد يمان أبرى الخريجين على التحلي بالمصابرة والاجتهاد، موضحا أنهم ينتقلون اليوم من مرحلة التكوين المهني إلى مرحلة إثبات قدراتهم عمليا في ميادين العمل بعد عامين من الدراسة والتدريب المتخصص. يذكر أن المدرسة الفنية بدكم حار التي بدأت تقديم التعليم التقني النظامي للطلاب القادمين من مختلف أنحاء البلاد في العام 1999، خرجت خلال السنوات الماضية 413 طالب بدرجة الدبلوم و3577 طالب بشهادة فنية وفقا لسجلاتها الرسمية. قال المسؤول البيطري في مديرية قلوجة السيد سرغ المداني أن الماشية في المديرية تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية المستمرة، وأشار إلى وجود أكثر من 200,000 رأس من الأبقار وأكثر من 160,000 من الماعز وأكثر من 360,000 من الأغنام وأكثر من 14,000 من الإبل، مضيفا أن العمل مع الشركاء قد أثمر نتائج إيجابية لضمان صحة الحيوان وحماية البيئة. وذكر تسيير دورات مستمرة لمنع انتقال الأمراض عبر الحدود الناجمة عن التنقل من وإلى مديرية كلوج نظرا لوقوعها على الحدود مع دولتين، وثمن تعاون المزارعين ومربي الماشية والرعاة في نقل المعلومات الأنية. وأوضح تطعيم أكثر من 40,000 رأس من الأبقار في العام 2026 لظهور مرض الطاعون البقري، بالإضافة إلى برامج مماثلة في الماعز والأغنام وتنفيذ حملة تطعيم ضد داء الكلب، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد من قام بتحويل المراعي إلى مزارع بشكل غير قانوني في مناطق منغولا وسابنايت وقرقف وعد شقلا، وإلى اهتمام جاد بالحفائر. من جانبهم، أفاد مربي الماشية بأن مشيتهم تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية الملائمة، إلا أنهم اضطروا إلى إجراء الإهمال في مناطق الرعي. عقدت الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية فرع أقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعا في مدينة عصب يوم 25 من يونيو لمناقشة الفرص المتاحة للمواطنين من ذوي الإعاقات الذهنية بالانضمام إلى الجمعية.

وأوضحت رئيسة الفرع الأستاذة حياة عبد الله النبي أن الاجتماع الذي حضره رعاة ذوي الإعاقة الذهنية وإدارة الضواحي وقادة مجموعات والشركاء يهدف إلى القضاء على التمييز من خلال رفع وعي مستوى الوعي لدى المجتمع ومقدمي الخدمات العامة. وذكرت أن الفرع تأسس في العام 2015 ووصل عدد أعضائه إلى 145 عضوا، واستفاد منه 28 عضوا في الفرص التعليمية، ودعت إلى غير المنضمين إلى الانضمام في الجمعية. واقترح المشاركون على ضرورة الدفع بأنشطة التوعية المجتمعية وبذل جهود جادة لتحسين سبل الحياة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية تراعي قدرات أطفال من ذوي الإعاقة. ودعا مدير مديرية عصبة السيد برهان كيداني المجتمع والجهات الحكومية على زيادة مساهمتهم لتعزيز الجمعية التي أسست على مستوى المديرية وتصحيح النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية وإدراك أسر المعاقين والقائمين على رعايتهم فوائد الانخراط في الجمعية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أمرت روسيا بإغلاق القنصلية الرومانية في سان بطرسبورغ وطرد قنصلها العام ردا على إغلاق البعثة الروسية في مدينة كونستانا الساحلية الرومانية. وبلغت العلاقات بين روسيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أدنى مستوياتها بعد سقوط طائرة مسيرة على منزل في مدينة غلاتي الرومانية على الحدود مع أوكرانيا الشهر الماضي. واتهمت رومانيا موسكو بإطلاق المسيرة التي أصابت مبنى سكني خارج أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي عام 2022 وهو ما نفته روسيا. وبعد توبيخ في وزارة الخارجية الروسية سلم المبعوث الروماني كريستيان ستارتي مذكرة تعلن القنصل العام الروماني في سان بطرسبورغ شخصا غير مرغوب فيه وفقا لبيان الوزارة. وجاءت الخطوة ردا على قرار بوخارست إغلاق البعثة الروسية في مدينة كونستانتان الواقعة على البحر الأسود. استقبلت رئيسة المكسيك كلاوديا شانبوم الملك الإسباني فيليب السادس عشر في القصر الوطني في العاصمة مكسيكو في لقاء وصف بالتاريخي في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي على خلفية مطالبة المكسيك رسميا التاجر الإسباني بالاعتذار على الانتهاكات التي ارتكبت إبان القزو الإسباني لأمريكا. وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان رسمي أن اللقاء بين الملك ورئيسة المكسيك يأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن إسبانيا من أكبر شركاء المكسيك داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المحادثات جرت بين فيليب وشانبوم جاءت في إطار تعزيز الاعتراف المتزايد بأهمية الشعوب الأصيلة في التاريخ المكسيك. وفي الإطار ذاته قال شانبوم أن الاجتماع مع الملك كان وديا وأنها ناقشت معه أهمية الشعوب الأصلية عبر التاريخ، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يصب في خدمة الشعبين. قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها ستعمل سريعا على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب نصف مليون مسيرة محاربة ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز. ويخطط الجيش أيضا لإنتاج 110 ألف طائرة مسيرة بحلول العام 2029 لنشرها في جميع وحدات الجيش والبحرية والقوات الجوية والمومشات البحرية بهدف جعل المسيرات عنصرا تقليديا لكل جندي. وتكثف الكوريتين جهودهم لبناء قدرات في مجال الطائرات المسيرة مع استخلاص الدروس المستفادة من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث كانت تلك الأنظمة غير المأهولة عاملا في غير القواعد اللعبة في ساحة المعركة. ألقيت أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما وصلت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات ترابية. وتقترب العاصفة ميكال مصحوبة بالرياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة وفق خبراء الإرصاد الجوي، فيما بدأت تهطل أمطار غزيرة على بعض المناطق في جنوب اليابان وقربها. ويتوقع أن تتركز العاصفة على طول جزيرتي كواشي وشيكاغو خلال نهاية الأسبوع. وأعلنت جابان

إيرلاينز وأول والبين إيرلاينز إلغاء 57 رحلة جوية على التوالي من منطقة يوكوهاني وكاشيما وليهما. وصلت سلطة منطقة كواتي بجاء آلاف السكان محذرة من حدوث انزلاقات ترابية. عناوين النشرة مرة أخرى: أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس السياس أفورقي. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماع تقييم نصف السنوي. المدرسة الفنية بدكم حارة تخرج طلابها بدرجة الشهادة. روسيا تغلق قنصلية رومانيا تطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. كوريا الجنوبية تعتزم تدريب نصف مليون مسيرة لمواجهة جارتها الشمالية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: كمل حاليكم
1: حماغاتا مبردو سبقا نسخاسي ما اوي
0: بخوم اندي اي تحازو لا يكملكو عمتي دكاس دخلي اكم
2: ناك تمالس فريتي انيرا
0: انتاي دا غيرا مسيلكم قطقط ابيلاتن مسدخمتسي ايتكاين خسايلاتن انا زايدي عفايتي قرطم مبلا شعوكا ويلي اي تحازو لاي
1: كابني ايتكا تقرطم صحيبا بيلكان عقرطم مبلكان
0: كتدفعني كابوها ودي عينا خسنيكو من نخاس
1: نايدك انستير اصغبرناتك نايدك تبعتي رعنا لك نايدك انستير رعنا

0: درعا عمال لا هجر أمبل بلا إتاز ترفت تقادلاي وليدا توالدا دك دك عريقا إذا هجر كعا خوينا لا ننبر ألنا أقولكم قم الربع
1: ريخ مدى قم الربع انتاي مهيرونا عبنا قري مهيرونا ناي بعلا بحقوي ناي بعلا عباي ناي بعلا بابا ناي بعلا ماما عبقيزي قدلي إذا سالس عمد كقادو اللو خلو كابت خلو كزاوتي تحدى خبت تحدى خبت تحدى خبت تحدى خبت قالي أخاب قطر قالي أخاب قسنات كل وزيو قنا عمنتاي تطرنفو كم حدا سدرا عبقانتا عبحايلي عمسرع تطرنفو انتاي يقبر كم زنبرة كمي كم زنبرة كمي صبقة كم زنبرة نسألقها رع رع رع رع رع رع رع تقادل تتسريع من دحر تر إلا انتفاناتي توم حليفهم بحدا عدي شعهم قيل ان دحر سميعهم تر سراوت لمشين تطريق طريق يفرحوا من يرم شعو سلوز فرحو سلاسة عمر تزابط كموزحو معاتهم نساتهم كموزحو أودوكم دربية مودوكم دربية ما مودعتا دحر سلاسة عمر ناتسنات ارترا ناتس يعنسهم تأكيبهم مئة تغلطة مئة شع زخونه مروخات شعو نعندهم شاو شاو شاو شاو كيدا لنانا كعبزا عدنا صفقتا عوز ازي عميرا تا اوهاي كتعين ولا انا حجيق فانوكمي زمس زلو سومن بخالق بق مدب زحوص مدب حيزنا لكم كن مسئينا ازي انا عخم تمرتي تحمق زمدك اي بس ادراكم كاتما ازازو تشاو تشاو تشاو تشاو تشاو سقعد مهز قدام

دهر شومان تأوارح آرون ناب كافوه حروم حزاقتي تملسة نسو وام كمي كم زلو نخع الزبيو متيو تهانت إيدو ما يزلو نايزوم حلوة حلافي قسكاسانا وام كمي كم زنبرة بتبكيو ككاتا تلو تصانحو صبو كم زلون أزيو خمز عبين نخلو دما كم زفلوتون نارون يعلو لولو.

عقبي ودو بويا قبري ريدو غرها عهر دنبه بدو يكون لغو حماس زي دبه انبي انبي نزماتو انبي نغطارو مرد دوهون كتا اوه مدري دوهون كتا.

سلام كما غني غمز غور كم تغطات التي مروات اير تي في بعض في شات غطات التي مرب لسا سبورت ما فلاي مرب لسا سبورت لهم سومن ون استفلا لي سبورت او يتحسوتات زلوهم نوس مربات حساب ساعتان واقم قريبا لام نمك التالكم بغر عدم كم زي في اللت وانش عالم كتشن عسان شدشن زي حالف حموس فلي ملو ابتي مغفتي زي غربة كاب زي غربة درفتات نحن تدرفينا خنقابز سنة مك التال

0: بعفشان هلو عامت وددر كبير غيب كيو بعفشان وتعزب تغي
1: صوتكو دحين صبغ نيرو مالسي اسي جول جول ناس كان بمخانو نفاس نيرو ماس نغو نفاس اي كلن لنا تسفجنا نيرنا نفاس مهلاو كن زغنا زمطالنا صعبينا اي نبرن طعم صبغ ودينه ولاتي قيرو مو زلو ميدا خا صبغ ماسي نتي ابكال هاجر كيد كتصاوتولو زلو ميدات ارايخه بطعم صبغ صبغ حسابي مامتي
0: مود الشامبيون كوين كل غعجي ناي تراب ناي جونيور ناي زعمت كلتشن عصران شدوشن سكي زي عاوت زين عقي خامي تسمعي كل عجي
1: زعوت زين دعي ناي وحاقية تحقس زلهو وا ندعي زخونا نقلت ايه بالليين بطعم كنت حقس زلهو
0: مود عبزعوت كزي السواتو زقوبرو اكالات كمون والكسبات واليوم نعم ناي مزقان عدل تلكي عدل بمهاب كن فانوكي
1: مجمره عجمي زفت امن العلفه تاريك بمسغاناني خنا كاون ولدي عزعوت زي طبو غيرو زدالون خا مكيتكو اسلطاني بعبي خا زوادو اس غانتانا مالتي طبو زغان استواطيم غيرملا بدعميو اب كلهم تصاوتهم دعمي تقدس نزلهم زعوت زي بقى سالومي كاو خا اماند بحال كاتي وزي بلعل الاستواطو سايكل غزي لي اكوي كاخومو زيوم سواس زيوم بفلي اذا مسكنو كاو خا غانتانا نعخخا
0: ازينا انا مسكن غني لنا كو حغوسنا شامبيون ايرترا كلتشن حسنا شديشن ناي جونيور دكانسيو ايرميلا سومون كبرتا بلاي تغداداميت كلب زوبا دوبو سوزان كو حغوسكي شامبيون ناي دكانسيو ايرترا شامبيون ايرترا مالتي ناي دكانسيو كوين كلغي اسكا صوتا كمينيرو
2: وجمرتا يغني لي صوتا بطعم صبغ نيرو
0: ناي لومي انتاي استراتيجي حسكني غناتي غن كم غانتا بولك خخه
2: او المجمرتا بطعمينا صبغ تهدالينا كو قتيلت انا فيلك مالتيو هاديمكا اب متقعيو بخموغا اسلطاني بزهبني غيره مالت
0: صوتا كزازم 6 كيلو متر مسترفو يغي متقعتي فصيمكي تعاويتكي اب كم يكون تاتي فصيمكي اسكتا انت يعني را تعللنا
2: او كورسوكو ترز بلاني رون مجمرتا غزينا ابزي اندا سغن صبال كورسو غيرنا ولا انا عايزغو نبوتاي تدالي لي امو داتاك غبر با سلطاني توهيبن مالتي 6 كيلو متر قالك ترفقا متقعت غيرا قعوت هلا غيله مالتي
0: متم مات كنديونه تصوتا زحيلو ويعيلو كميسكا
2: او متم ماتي قرب كان فاس برتع الى نيرو كيلومتر قاعد حنس نبره صبوته ودي
0: مو شامبين كوين كلغي حجي سمعك زلو سمعيت كتقلص لنا
2: مره تحقس لغه بك عندي حقوسي كقصي كلني بطعم تحقس لغه تدالي لي خا عامت مولو تدالي لي بك بطعم تحقس لغه
0: موزي حقوسكي نمنتو في تمسغني ماكلات وين انت اليوم احصيركي كتقلص لنا
2: عاوتي ندي زوفيو قتيلا كمسكنوم زدلي نبوي ندين بالطعم اذا مسكنوم قتيلا مورال زوبوني ابغوني كوينوم كل نغيرو مالتي سايكل زوبوني تيفوزي بومولوم مزوادو كا بالطعم اذا مسكنوم ندق غانتاي بالطعم اذا مسكنوم ندي بك مره تعقي سلوه
0: انكو حقوسكي شامبيون ايرترا نايدا كان سيولتيشن 26 سوزان كبرت هابلنا
2: ثانك يو حقوس كلاتنا
0: يا غني لنا كبرت هابلنا ناردوس انكو عبزو كعكي ناي تحت 23 عامت شامبيون ناي ايرترا كوين كلغي اسكو صوتا كمين يرو ناي لوميا
1: صوتا دحان يرو نفاس كل برتعيد
0: مو انت عين استراتيجي حسكي خي اتي خي مس دقي غانتاخي كمين يرو خبا حفشا
1: غانتانا عاوت تحلف كازي مهاب مالت از هادمان يرن وانا بعد سوزي هادي ما تعويتا كاب جروب ود مانا كاديت رهيبه انا 20 رهيبه مالت
0: ابزي ناي لومي وددر بوزحات دغفتخي سمكس تصعفو مالات غدينوم كسوني خو علمم اسك كمي تصبيخي ودي انتي نيروت سمعيت
1: او بدغفتي مارات حقيسه ماسي شامبيونز انا سي ولا كن مي كيتعودكم كلكم ام زدغفني

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، صاحبكم فيها أنا عبد الله محمد علي، والبدء كالمعتاد بأهم العناوين. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماعه التقييمي نصف السنوي. المدرسة الفنية بدقة أمحار تخرج طلابها بدرجة الشهادة. استكمال برامج حفظ المياه والتربة بمديرية بريخ بالإقليم الأوسط. تصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات أمريكية. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. كوبا تنفذ تدريبات عسكرية واسعة بمشاركة الجيش. إلى التفاصيل. عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة اجتماعها التقييم النصف السنوي لعام 2026 يومي 24 و25 من يونيو في العاصمة أسمرة، حيث استعرضت سير تنفيذ برامجها وأنشطتها خلال النصف الأول من العام. أوضحت رئيسة الاتحاد تخاتس فاميكيال أن الجهود الملموسة بذلت في مجال توسيع وترسيخ الهياكل التنظيمية وتعزيز برامج التدريب المهني واستقطاب عضوات جدد، إلى جانب الارتقاء بالوعي السياسي للمرأة وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة تضافر جهود مختلف مكونات الاتحاد. وقدمت رؤساء الأقسام والفروع تقارير تناولت الأنشطة المنفذة في مجالات صحة الأم والطفل، حيث أشارت إلى ارتفاع نسبة الاستفادة من خدمات متابعة الحوامل في مختلف المناطق، فضلا عن التقدم المحرز في مكافحة الممارسات الضارة وحماية حقوق الطفل. كما ناقش الاجتماع دور الشركاء في دعم البرامج المختلفة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى استقطاب خطوات جديدات وتعزيز العمل المشترك من أجل رفع المستوى الوعي. وفي ختام أعماله، أجرى الاجتماع تقييما معمقا لما تحقق من إنجازات وما برز من تحديات، وخرج بجملة من التوصيات من بينها مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، وتوفير الكوادر المهنية المؤهلة، وتوسيع برامج التدريب الهادفة لتنمية قدرات المرأة. خرجت المدرسة الفنية بدك أمحار في 24 من يونيو 140 طالبا أنهوا بنجاح برنامجا تدريبيا امتد لعامين في مجالات ميكانيكا السيارات والكهرباء والبناء وأعمال النجارة والحدادة، إضافة إلى إلكترونيات وأعمال المعادن. وفي كلمته خلال حفل التخرج الذي جرى للمرة 22 للمدرسة، أوضح مدير المدرسة الأستاذ وهاب محمد علي أن الخريجين استكملوا دراستهم النظرية والتطبيقية بكفاءة، داعيا إلى مواصلة تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال العمل الميداني والمطالعة المستمرة والاستفادة من المعارف التي اكتسبوها كأساس لمسيرتهم المهنية. من جانبه، أشار المدير العام للتعليم والتدريب التقني والمهني بوزارة التعليم السيد تسفاي سيوم إلى الاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في قطاع التعليم، مؤكدا أهمية

أهمية اغتنام الشباب للفرص المتاحة بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية. كما حث مدير مديرية دكة محار السيد يمان أبرر الخريجين على التحلي بالمثابرة والاجتهاد، موضحا أنهم ينتقلون اليوم من مرحلة التكوين المهني إلى مرحلة إثبات قدراتهم عمليا في ميادين العمل بعد عامين من الدراسة والتدريب المتخصص. يذكر أن المدرسة الفنية بدكة محار التي بدأت تقديم التعليم التقني النظامي للطلاب القادمين من مختلف أنحاء البلاد عام 1999 خرجت خلال السنوات الماضية 423 طالبا بدرجة الدبلوم و 103577 طالبا بشهادات فنية وفقا لسجلاتها الرسمية. قال المسؤول البيطري في مديرية قلوج السيد سراغ مدهاني أن الماشية في المديرية تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية المتواصلة، وأشار إلى وجود أكثر من 200,000 رأس من الأبقار وأكثر من 160,000 من الماعز وأكثر من 360,000 من الأغنام وأكثر من 14,000 من الإبل، مضيفا أن العمل مع الشركاء قد أثمر بنتائج إيجابية لضمان صحة الحيوان وحماية البيئة. وذكر عن تسيير دوريات متواصلة لمنع انتقال الأمراض عبر الحدود الناجمة عن التنقل من وإلى مديرية قلوج نظرا لوقوعها على الحدود مع دولتين، وثمن تعاون المزارعين ومربي الماشية والرعاة في نقل المعلومات الآنية. وأوضح تطعيم أكثر من 40,000 رأس من الأبقار عام 2026 لظهور مرض الطاعون البقري، إضافة إلى برنامج المماثل في الماعز والأغنام وتنفيذ حملة لتطعيم ضد داء الكلب، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد من قاموا بتحويل المراعي إلى مزارع بشكل غير قانوني في مناطق منغولا وسابونايت وقرقف وعد شقالة، وإلى اهتمام جاد بالحفائر. من جانبهم أفاد مربو الماشية بأن ماشيتهم تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية الملائمة، إلا أنهم تضرروا جراء الإهمال في مناطق الرعي. استكمل أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والعاملون المدنيون في مديرية بريخ تنفيذ برامج حفظ المياه والتربة. وأوضح السكرتيرة الجبهة الشعبية في المديرية السيدة راهوة قلت أن البرنامج ينفذ وفقا للتوجيهات الصادرة عن وزارة الزراعة والهيئة المختصة بالقابات والحياة البرية، ويجري تنفيذه منذ يناير 2026 في 12 إدارة ضاحية و21 قرية. وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك إعداد مواقع لزراعة 4,000 شتلة على مساحة 5 هكتارات. من جانبها أفاد المدير مكتب الزراعة في المديرية السيد ماجور مانغستاب بأن المواطنين منظمون في فرق عمل تشارك في حملات تطوعية تمتد حتى 5 أيام أسبوعيا، مشيرا إلى أن المديرية وضعت خطة لغرس أكثر من 350,000 شتلة خلال موسم الأمطار، مؤكدا أنه تم توفير مختلف المعدات والوسائل الزراعية اللازمة لإنجاح البرنامج. وأضاف المسؤول أن مديرية بريخ تمكنت خلال السنوات الماضية من نيل الجوائز السنوية التي تمنحها وزارة الزراعة، معتبرا أن ذلك يعكس مستوى المشاركة الشعبية الواسعة في برامج حفظ المياه والتربة. وأكد المشاركون في الحملة من جانبهم أن البرامج التي يشرف عليها المختصون تعود بفوائد على المجتمع مجددين التزامهم بمواصلة المساهمة الفاعلة. قدم العاملون في مؤسسة الأسماك والمؤسسة البحرية بمدينة مصوى دعما ماليا بلغ 54,000 نقفة تم توزيعه بالتساوي على 7 أسر من أسر الشهداء. وأوضح مدير الإدارة المالية بمؤسسة الأسماك السيد فتصوم زكرياس أن الأنشطة التطوعية التي ينفذها العاملون بصورة منظمة تمثل مصدر ارتياح وواجبا وطنيا، مؤكدا العمل على تعزيز هذه المبادرات مستقبلا بصورة أكثر تنظيما. من جانبه أشار مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان إلى أن حجم المساندة المقدمة لأسر الشهداء يشهد نموا متصاعدا، معتبرا أن ذلك يجسد ما يكنه المجتمع من تقدير ووفاء للشهداء، وكذلك يعكس روح التضامن والتكافل المتجذرة بين المواطنين. إلى فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية.

أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة القارات الأمريكية التي استهدفت نقاطا على السواحل الجنوبية للبلاد، وصفت بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظ طهران بحقها في الرد. وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع تمركز القوات الأمريكية في المنطقة، في حين أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن الهجوم الأمريكي وقع رغم استمرار المفاوضات بين الجانبين، معتبرا أنه يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، ومتوعدا بأن الولايات المتحدة ستندم على هذا التصعيد. ويأتي هذا التطور في اليوم العاشر منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، ما يعمق قطيعة مع القوى الاستعمارية السابقة بعد سنوات من التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. وقالت الحكومة في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي أن حكومة بوركينا فاسو تعلن للمجتمع الوطني والدولي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بأثر فوري. وتكافح الدولة الواقعة في قرب أفريقيا تمردا مسلحا أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين خلال العقد الماضي منذ انطلاقه من مالي المجاورة. نفذت كوبا تدريبات عسكرية في عدد من مناطق البلاد ضمن أنشطة يوم الدفاع الأسبوعي بمشاركة وحدات من القوات المسلحة ومواطنين مدنيين، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية. وفي محافظة فيا كلارا الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة هافانا، أجرت وحدات من الجيش تدريبات تكتيكية شملت الرماية بالمدفعية والذخيرة الحية ومناورات ميدانية في مركز دراسات الجيش المركزي. وتواصل السلطات الكوبية تنظيم هذه التدريبات بشكل أسبوعي منذ عدة أشهر، مؤكدة أنها تأتي في إطار رفع الجاهزية الدفاعية في ظل ما تصفه بالتهديدات المتواصلة باحتمال تعرض البلاد لعمل عسكري من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أجرى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ محادثات مع رئيس الوزراء البنغلاديشي طارق رحمان في بكين، مؤكدا استعداد الصين لتعزيز الصيغة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الجوهري وتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أعمق في المستقبل. خلال المحادثات، أكد رئيس الوزراء لي تشيانغ أن الصين وبنغلاديش جارة تربطهما علاقات وسيطة ووثيقة وتاريخ طويل، وأكد دعم بكين الثابت لاختيار بنغلاديش مسارا تنمويا يتناسب مع ظروفها الوطنية ودعمها للحكومة الجديدة في البلاد. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماع التقييم نصف السنة. المدرسة الفنية بدكة محرة تخرج طلابها بدرجة الشهادة. استكمال برامج حفظ المياه والتربة بمديرية بريخ. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات أمريكية. بوركينا فاسو تقطع العلاقات مع فرنسا. وكوبا تنفذ تدريبات عسكرية واسعة بمشاركة الجيش. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

0: بعد عجلات انكسرت كدري؟
1: هو
0: أبقى حتى لا يديهم تورس ولا أبقى نع.
1: عد شمان دماسن.
0: عد شمان دماسن
1: لا.
0: كنوع ملسي.
1: وش.
0: طب يا حكي زوم كيم حكي؟
1: هو
0: ما أنا أنت لا دمت أم ديسي معنا أمزي بملكة يوم تزاربو.
1: بملكة دينا بعد عدلنا.
0: عاوك هي بالكما أنا نعرف كابلش ملكة ترى. كنوع ملسي سلستان سلسان مرانتا.
1: هو نازل.
0: ثالثة درجة. جمودن زمانه نه ابزی ات دیم لیس که گن میتونه عصر تنه.
1: اوه.
0: سلزی نقدسل.
1: نقدسل
0: اوه. اب سال سای درجه تو اتر خنده.
1: شواعت لس.
0: شواعت الله.
1: اوه.
0: هت تو اتر شواعت نخیده لنا نفتح تو.
1: هر.
0: هجی گیزه گن بزهای تو سری خب زیاد هر.
1: هر.
0: مرچ ای کنتن نخید نفتح تو. ኣብ ዓለም ብብዝሒ ዘለዋ እምባታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር መን እያ?

0: እምባታት
1: ኣብ ዓለም ብብዝሒ ዘለዎ እምባታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር መን እያ?
0: ክፍለ ሀገር ክታግዘና ትበል።
1: ክፍለ ሃገር ማለት
0: ክፍለ ዓለም ሶሪ፣ ክፍለ ዓለም ሶሪ።
1: ኖ ዋይ እዚያ ደሞ ናፍታ መልሲ ምኻድ እንደ
0: ሄይቲ
1: ካልይ ትዕድል ክህበክ እየ። ሄይቲ ኣይኮነትን።
0: ቅርቡ ሓገዝ የብለን።
1: እንታይ ዓይነት ሓገዝ እየ ሞ ክገብረልክ? ማለት ብብዝሒ ዘለዎ እምባታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር መን እያ? መወከሲ ገለ ድ ይብልክ ኮይኑ
0: እዋሎ ሃገር እንዳይ ኮይኑ
1: እዋ ሃገር እያ። ከባቢ 98 ሚእታዊት ካብ መሬታ እዚ ኣኽራናት ዝበዝሖ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ሓገዝ ገይረልክ ዶ ንእሽተይ? ንምንታይ ግዜ ዶ ክገብረልኪ? መራናታ መራናታ ቴድሮስ ቅሩብ ግዜ ወሲድ ክለኺ ዝኾነ መወከስኻ የብልክን። ምሽ
0: ደሓዝና እንዳኮይኑ
1: ዋ ናብዚኣ መልሲ መስመር ክትቀርብ ከለካ መቁርብ መወከስ ሒዝካ ምቅራብ ፅቡቅ እዩ። እዚኣስ ብከምኡ ክትመልስ እያ መክኣልክ ኮይኑ ዝስማዓኒ። ሞንታይ ክመልሲ ክነግረኪ?
0: ቁሩብ ምሪ
1: ኣረ ምዕስራ ካሊት ክበኪ
0: ሓረ ካሊት
1: ፅቡቅ ዕስራ ካሊት ኣጆኺ ጀሚራ ኣላ ሕጂ
0: እንዲ ኣይኮነት ምሽ
1: ኣይኮነትን እታ ግዜ እንዳ ትኸደክ ዘላ ውታት ክትከውን ትኽእል እያ።
0: እንዲያ
1: 98.8 ሚእታዊት ካብ መሬት መልሲ ማለት እዩ። ቡታን እያ ትበሃል እቲ ሃገር እታ ግዜ ኣኺላ ትክላ ቡታን ቡታን ኣይትፈልጥ እያ ንፀኒሕኪ ኣኽራን ዝበዝሖ ምኳኑ እዩ ዝሕበር። ሕራይ 110 ክንሰደልኪና ማራናታ ቴድሮስ ካብ ዓዲ ባዕዳዳ ኣስመራ ይቀኒልና ናብ ካልእ ደዋሊ ክንሰግር ኢና። ሃለዎ መርሓባ መደብ መልሲ ኣብ መስመር ኣለው።
2: ሎ
1: ሰላም
2: ሰላም ግዕልና
1: ግርም መን ክብል
2: ሻመን
1: ሻም ከሰተ ሓራይ ካበይ ካብ ኣስመራ ዲ ሓራይ ሓራይ ሻም ክትምልስ የለ ፀኒሕ ግዜ ኣቀዲሙ ዝፀኒሐ ሕቶታት
2: ወይ ልች ደየላ ኮይና ኣካታት ሉ የለኹን
1: ኣብ ቴሌቭዥን ብቴሌፎን እዩ ክትሰምዐና ዘለኹ
2: እዋ
1: ምታት እዩ ስ ምርታ ኢና ሓራይ ንኸይድ በለ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ሕቶታት ቁፅሪ ክንደይ
2: ሸዓተ
1: ተሓቲታ ያ ቁፅሪ ሸውዓተ ዓሰርተ ኣላ ኣረይ ሕቶ ቁፅሪ ዓሰርተ ሻም ክንከይድና ናፍታ ሕቶ ወንጭ ዓለም ትከታተል ኣለኹ ዶ
2: እወ ደሓኒ ብዙሕ ኣይኮንኩነ
1: ከመይ ማለት
2: ዓንሳ እንተረኺቡ የ ድርየ እምበር ይከታተሉን እየብዘ
1: ዋ ዋላ ኣብ ገዛ ትከታተል የለን ሕግዘኪ ምሳኺ ዘሎ ተልዮም ማለት እየ
2: ኣሎ ድርግዳ
1: በቃ ሕግዝ ኽእዮም ንሶም ንኸይድ በለና ፍታሕቶ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ክንደይ ሃገራት ኣፍሪቃ ይሳተፋ ኣለዋ?
2: ዕድላ ኣለዋኒ
1: ኣለኪ ዕድላ ኣለኪ
2: ሞሸሞንተ ድ
1: ኣይኮና ናይ መን ደጋፊት ዲኺ
2: أنا ده أنا إنجلاند.
1: نايمان؟
2: إنجلاند.
1: ناي نيزرلاند هولاند مالت؟
2: إنجلاند إنجلاند.
1: إنجلاند أوه هراي هراي تبو.
2: والله مو كروز دو كابتن بنلعب نيشي ريت هكزن.
1: نيشتي؟
2: والله.
1: كنت منتاي تقوم؟
2: كاب قطر خندزم العالي قال مش عارف.
1: نيشتي وصغر لا.
2: وصغر لا؟ عشر تريل مو؟
1: كون عملتي. نيش تي تعجزني لك نيش تي حجزك نيش تي اتي غيا عصرت اقرا افريكان ار شام ده غافيت كان انا انجلاندي اخيلك
2: وا
1: وا تريل كنت قاعد اشك قال يا افريكا هذا مفتش كرا
2: واي ابا عندي مدلو هين صوت وين بتاتي
1: اها ناي عاد انجليز صوتات كتاتلي هي معناتي
2: هو انا ارسنال بزحات الله تطاتوا
1: الو هو سلازي اسم سلا زلوس قعوه الكدلي هو
2: تعوته
1: تصبو حساب لبغي اسمر الكد حنكون رينا بحبر
2: امين امين
1: برز بز حسابك افريكا يدق فري انا حساب زعدنا
2: هو يكون من ديو ما يعرفنا انا واقف تم سقعد اسمع عارق فهانا
1: باك تصبو هاي شام كسته قال اي درجه قد قتل دي خن غرم يسالك
2: هو قتل هو
1: بقى تغسل تونتع قطر هندي
2: قطري عشرت
1: تغيد عشرت لو انت قداميتي
2: اه
1: هاي نغيد بالي
2: هاي
1: مصطلحات من اللي يغي
2: هاي دحان
1: دحري سقا عزمي دحري فردي دحري فردي
2: واي كدي جملي
1: دحر سقا عظمي دحر فردي
2: واي دحر سقا عظمي دحر فردي
1: لا سقا زي قلتلت مسبل كام سقا سكازي عظمي ندي تترف دحر فردي خا انتي
2: كشتن بعد لا لني
1: فتني
2: يي واي دتو
1: ما يدور دعره فرلس يقباي
2: واي انت
1: هاي كونتن
2: واي
1: فرد مستوابة كار انت هاي دي دلو بدحريو
2: واي فتح ده هون مو تيرا هم لين
1: فتح حجينا عملنات كل جيزي عب مسلا يهرمي موداتا تي قالات بهم ها حسباب لي اخي نابنت دحري سغا فصمي انتيل ناس اتا بدحريات متصسي كل جيزه استعطو يا هم قال حنت تمساساليت يا تخون تعال دبزح مسلاتاتكم اي
2: هواي
1: سؤال كيف تنحسب جيزه اغللك
2: واي دحري لا رشيت حلم ده تخون
1: حلمي
2: واي جزني قال
1: واي لا مر عادي باحن
2: دحري فردي
1: يلا وين مع بيت مساعد حجزه
2: عبيت اللي عندي الله وين ما
1: طفيكن يا حجي صغير طفلت يا يتغليني خبز دريك دلو خنقرك دمو
2: واي نحن نيشيك فتن
1: نيشتي انا مو غيزين دغه توسد دلغي غيزين مفلالي دغه نكبر مو
2: هو هراي قال المرض مرض ولا دي تكبر ليلا نيشتي
1: لا لا اعتقد دامت نيشتي تحقي سكندي غي
2: هو
1: هو اخلاقي
2: قالت لي صوره حق زين

0: Johnny.
1: حرقنيش تقدم تزن حدود
0: اوه يجي زيارة كذا كيا مدوال سخطنو حنا مزحة سبات كأي تنانا
1: اي
0: دمانا
1: دنجني اشرا سكن بقى
0: عسرا سكنت تدول لي هذا لا تليفون
1: دول الله هو دول الله
0: نو من لاسكا ابي كذا كيسي مثلا نو ابي اتكلم
1: سلم ده فاتمي
0: من اي معاك بعزره ابو عزره سكن دو ابو عزره قال لي توديك يا دعر فردي انت لاتكي
1: فاتمي لازم
0: فاتمي لاتكي قنع ملزي انا كبكي لاني ركع مرجع مود اتو دا كي تفق عفريه كمري تن مرجعس كبكي لاني ركع
1: اوين
0: دحاني تليفون دوي الكس سلسان سلسان بتيح كلا غتواتس اكدي او ايس اغلكي
1: وا انتي فري
0: وصن
1: انتي هاي سكوت الله
0: لا لا تعوسان حجي ناتك اندي تغطسلي التيلك تغطسلي اخلا التيلك زي سلسان سلسان يا تسال ساي درجة حتى تدي مليس كيا ميتن عصر
1: تنيا تمسا اهلين اهلين اهلين
0: سلسان سلسان اخلكي شو منتن سمانين كو اخديبي
1: أمو
0: فرحنا بكا الحريم لندر أمو ستن طيبة أنجو فرحنا لنقا لنقا يتقون تويا طيا غي تقون لك
1: عادي يا الله بكا
0: بكا ميتن عصر تنك أطرق بنتغ في أمالتي
1: عراي
0: عراي نغيد الشام قصر خندي أحط مرتي بسال ساي درجة
1: كندي لعد
0: حاش ودي وانت عصر تفتي خياني يركي
1: فتياني رو قالي تندوك أقدي عصر نيرا
0: منتح شكي ثلاثة بكا سلسته هالراي هبسال ساي درجة حطو قطر سلسته هنكيدنا نفتح حطو الشام
1: عارف
0: دحان ديغو تاريخ قلة ناي ناي قدلي
1: واي دحاني ستن دحان
0: كان داي سبال لهم من هلو حق زك حجبو
1: قول اللو عمدر بيني زلو قلت قول اللو عمدر
0: دحان تخيل مو يفتنا يفتنا نكيدنا نفتحته تسال ساي درجه اللي زي برتعي لندي قلنا بزياده تي مليس كوكو 210 تنا لا تكجو
1: هو دحان دحان اتي عندي هجرام
0: اتي غي عندي غي واتساب ما يقول لنا على رايك نكيدنا نفتحته اب متقعتي سرحي تفنقل مراحي تانك تايجرز نبره تغادلاي من يبهال مرجع لكي ه جبريوت كسته ماغولا ل جبر ابراهيم جبر هيوت ودي باشاي ح ورده هبطوم م تسفاي جبريوت هربلا
1: حتى رد ديمه
0: ليما انت كده اي ترداتك
1: انت مرز
0: ترايك دك ملكي
1: اه
0: راي تلفزيون تري الا غندي غي يلي يبلين تركيدا كيدا يلكن بقى هو حراي ه جبريوت كسته ماغولا ل جبر ابراهيم جبريوت ود باشاي ح ورده هبطوم م تسفاي جبريوت عرب ل اقدي لك الله
1: عربي جي ح ح من دايب لو لو تجمل لي رسستي
0: و جيزه بس هو توصل لغي ح ورده هبطوم مخا تسفاي جبر هربله
1: اوه
0: نجي خمي عامس لكي افلطوخي
1: اوه
0: بتي ما قولا ما راح تانكي شوعات تسعان حمشتن تي حمسان اربعتن قون كله ورد هابتوم ناي كوماندر قطر حادة ودبا شايد ما راح تانكي جاغوار تسفاي قبريه ودما

إذا حجينا ملكته عينة نايسب سرحوا بالحمبار نخلو الزكرن حانت كوخر زي كل مسارحيو دك سبات أم معلتاوي هوتنا زقات منا خلو نزكروينا مالتا يكونن بز من قدي نتن حنا زرسعنايو ززخاخر نخون تباهيلي تداليو زخون يوخون زررب زكايدنايو ويا قداس حبريتا بمغرب زخون خير السعنا معلتاوي هوتنا نخن مرح بز بالحسابي تداليو ازون ازيوت ايتاو خوينو كمسترخبه يزعبر

400 ግራም ሓርጭ ገይረ ኣለኹ ወይ ድማ 2 ኩባያ በዛ ፃዕዳ። ሰለስተ ማንካ ሻሂ ቤኪንግ ፓውደር። ሓደ ማንካ ሻሂ ቫኒላ። ቫኒላ ፈሳሲ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ربع مانكا شاهي جو لذي حارجنا أكملنا قريبنا لنا هجي انقاقحو شكور زيتي بحنساب كنوقعنا

دلذي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات ما تقبلتنا برنامج جارت قناة استبدلينا لتفنات حليت اندت قبطنا من العل ساعات مثلكم قن التلاليتو وان شاء الله هي يوم لنقدم حليت هي كلكم قد تتابعوا بدقمان سأيت شعبايت أولد حليت برنامج انكستبا حليت عبي فنان محمد إدريس عبدالله اشترانا من فتويات حليتو شقر يورو لا تبل باتونا يوم برنامج جارت قناة قنقصتو برنامج استبدلينا متابعات بكيتا دي من التمنى دي بقى وليت حلايات كل عديكم.

زي مقبلت كم اللي يكو حيسان وحيسات متقبلتنا وتابعنا قلت هلا زي ما سايت عبايت من اندات لينا حلايت بلين الدوليام لينا حلايت عبي فنان ملكين اتوم بس حلايت قلنا قدمته قلنا قلت ما هي من الا الدنيا موت لتفنتونا بزحام عبي فنانينا فنان محمد منتاي ودبسين من حليته حلايت نارا قلنا قدمه قلكم تو لحليت اندات تابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج عرض كان مسلسل ليكم.

مثل برنامج دارة قناه اليكم وقلت تابعونا زي ما بدك ما نسيتش عبايتك لحلايه قلنا قدم تأزل اوليه حلايه عبيد فنان وبزح جمهور لبو من وقت ميدان بزح حليت لا قدمه فنان لغه بداويه محمد درف والدرف من حليته حتى حلايته وقلنا قدمت قلنده تليت ما هي الدنيا امل اللي انا حلايه قريبه لا تبل حلايه فنان علي محمد لحليت انت تابعنا بدك ما قلنا قبلته برنامج دارة قناه صوت اليكم قلت تابعونا سيتش عبايتها.

بدار بدار إلي تبدر يبدورو لزيمتد إلي توالب ديب قلن ووروت مربي لتفيتد ما تكري عزم تتبقى أفهلا قيست وادي بويديت وتقلم هوريا قلوتو هيست ربع ليل أدنن سقادو صنعكم سلعكيتد أسك بتسح هدفو أمفوري كون كميتد بدارو مقندل بدوري كون بتقارب مدت اندت أيم ريام لا تلعت قارب تاريخ من ذل حاكت صوار بزحام سالم من مباسه دارس مرار وطعم جارب كايد يكون شبهاتو حوال السنيت جقالب ودبعل أمول وسابت لو عل والحالب ربع الأسادارو مجاقرتو جقر هتو واردي من تعصف كلهم الأسادر هتو محمق ليلة وهتو دقة حادر من لتبس بعقل من العودك بعقر مكرا يقرو لان مرار ربع وحنجر من الحابر قبط هاي موت لأتك من بلقت فقر يحرى حريري لبس كبدي بحفن لأسبر بع الهدف لتعود ولا تعوتاته للبر عودة لمورة أبعبو أبا أقلهم طلاقة نفس الإيمان درارة فاتحة يكون عندك كبد لنا بريت أطوين سفريد انت براكة حلكم لي يتنشف لعطل الله من راكة أقر لي تتعبر وبحر شاتاكة إذا لي تتهدل شينك أي تلشناكة سلوب يكون إيمانا حطر بك العزاكة فنق موت وحيوت دي بنتا هتكس سمع وسحاكا لعوتا زي ما بعلدك بيا كانتا يسرد بدير مورا بعبوتا كبدت يوم ما يكالد اي تتحلب من اسرار دي بصاري بعلتا لي درد سبلا حساي وعساقار اطبط يوم قرد مالك حلا مرارك بيوم صبر سرد بدر يوم اتلت قامو وقوماتوم اقلوم درد وقوماتو عوتيتا اي تاريت واي حرد سوار بدار يلسلب واردته بقانا يتتورس مورا بدار يتصبر نصاف بدار يلتبلس ساقوت بدار يتتبكر رزق بدار يلتكلس قرهت بدار يتقروه ومبلب علي تتحرس تاريك بدار نبرايتو وكم سلمسل للدرس سر تساقم يلتساقم لا ما بيلا تفرس بدار يتمنقفل عروحات قبيل ادحنا مقصناي مربيت اباي عدا ادننا بدار دي بعمار قادم حصة وقبنا بدار دي بتعليم سلم الجهل داغنا بدار دي بعافية سبقو يحمى ويحوانا بدار دي بريادة مطور دول أشننا ايق باع عادات قبيلو وبجنسياتو تحبنا بدار كل قاريد مدتو لقلساننا بدار لباي لتبدر محلب وقلد بيدراي بدار ولودي كون وزي لتولد وأنا تلو بيلاب صوت البدار لتحرد من يورد سوراتهم سورات لاتي تتورد إديه مرار صبر فنكيج وقرد لإجورة دي بسبب بدار تواروتي لتعرد حفون كايدا بارحاتو حفن إقل تبرد بدار قارو فقرا وعلم كم حزيت تفرد ذكر دايم إقل شهدانا عوتق القبيل

حيسان وحيسات متقبلتنا برنامج دارت كان مسوت لكم برضو مناسبة عيد حريات تكلنا قاليمنا فنانينا لطعمة ولا قرمة وقل قالي تمعلا شرح بزو حليتهم لا قدمه من ذات لينا دي بستاديو مسمرة من لا تقدمه حلاية حلاية تقرنيا بحبر شبابات لحلوة حلاية تقلنا قدمه قلكم تو برنامج دارت كان مسوت لكم أزيما بدقمان قلت تابعونا سيد شعبايتا.

عزيمه قبلتكم ليكم لان دات لينا حلايه فنان دوليا عمل اللي انا بهلته مكيل قبل كروسوس من حالته حتى حلايته قلنا قدمته وكما قلوا تابعي كل برنامجنا من حاله ميدان حتى حلايته نقدم اليوم من عبي فنانينا برضو حتى حلايه من حاله ميدان قلنا قدمته بدون ما قلق قبلتنا من حلايه الدوليام كم سل لينا عزيمه مثلنا قد تتابعنا ومثلنا قد هلو سيتشعبايته كدي بحاليته قلنا تعدي

بقول قدمنا لكم حاله فرحه ولقام قلت بقى دي بنسق اليوم دولي على برنامج دارت قناه دي بلا تمام هلا لتمت لي سنبتني شبعد حاله وبطبط لتواجهنا دي بنبل دي بقى البرنامج رايكم ومشاركتكم دي بشقنا سيدي سبت قبل رايكم نقدمنا صندوق بساتنا كلمه 43 وتليفوناتنا هي 10 10 8 10 برنامج دارت قناه دي بكم رايكم مشاركتكم نتصبر مسنا للام صورنا نا الا سامن السيش شاي كم سلهما مونتاج برنامج دارت قناه هنا زكارياس اتمقارحات كلهم برنامجات التلفزيون الاخرى علم يوحنس ودغنطو كمسلو ما قال سامن ميك اب لا وديت قال اميره محمد ابراهيم موزيك لايبراري دارت يوسف سميره محمد ولملم يوحنس تلمه ابسميت جو ابسميتكم قال محمد دن فته ثلاث فنات اوقات قال وديها قلنا مساعدات دي برنامجنا وهلتو لتمصليتو قلنا تريدي بأنبل من إلان دات لنا أنا برنامج جدي بألا قلت ممتو لكن يدنقو بحلايات أبا فرقة عادة تقليم قبل تقدمت حلايات مثلاتو قل حداقكم بسيد كير وبركات مثلت اللي برنامجاتنا

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسا وحيسات متقبلتنا يوم 17 جون كل 1006 ساعة سمان قابلة نايلة ساعة أخبار قبت عاد وخارج قلت قدمتو كم ما يدو برس أخبار قل استبدأ مهرجان إريتريا سكان إيطاليا تفتحها مدرسة فنية ما حابار مت 4 و3 درساي أبصر في تكيت أتحرت حدينا سكاب دي وراتات بني آدم مشكلة كم سبب تحبرا دي بأخبار خارج من تعدى رئيس دونالد ترامب قال شركة تكنولوجيا أمريكا درايب خدمات ديجيتال لدفع دولة وسوق جمارك كم قرر حزرا حكومة جمهورية كونغو قال رواندا دي محكمة الدينة شكوى تقدمت ديبا أمريكا مع العسر وسجون دي مع ساكر إيران هجوم كم سلوديت تفاصيل أخبار نحو المهرجان إريتريين سكان إيطاليا سباتنا دمانت نبت بالسقرات يوم سنبت نيش 27 جون بسفير إريتريا دي بإيطاليا سيد فساد يوم بيتروس فتحان دي بعادة لمكستي على الكمامي بت بالسقرات لجنة ميديا إيطاليا للدالة إريتريين دياسبورا ضد منع لو دوه أسيرار سلام لرعفة صور قدمان مهرجان يوم عامت من إريتريا لقيسوا عبي فنانين وموسيقيين قبل قدموا برنامج عادات قامل هقل أسمنتو مدرسة فنية ما حبار قل مدة كل السنة تفعل ونزر الأدرسة توم حمسة وحمس أنسات لبتوم 4 و3 درسة يوم 27 جون أبصر في تكيت أدحرد مدير لمدرسة أستاذ تسفازقي أبرها دي بلا قدمية كلمة درسة 14 أوتو ميكانيك 13 بناء 15 إيرتريك 13 إيرترونيكس 14 دراوليكو 14 هي تقريب حاتين كم سال درسة وشرحان هل يو تطور كيد ماين حر بني آدم دي بعبو اقتصادنا حتى دولة مهم دور كم سلبو لا شرحة دي وزارة تعليم مسؤول متابعات وأكدوت بقع مهرها سيد مع الشوق برتنسائي بجهته درس راك بامل هلو أمر مبدأ كم سلتون دي فهمو ناي مهنة مقدرتهم ابتلولو جهد دي بلتطوره دي برنامج عمار إما السبال دورهم أقل أقدو هتفا قدام ديب دنقوبا نقاط وقول لأمتصو مدحرت من رئيسة محبر وطن أنسات إريتريا سيدة أتسفا مكيل وبعدام مسؤولين جائزات كبتون السنة 1907 وراتات لأنبتت مدرسة فنية ماي حبار ديب 15 دورة بعامة 5310 وحتى درسة بلد فنات مجالات مهنة كمسل أدحرت وسايق الأشر حان تعزال وزارة التعليم مراعيت لتقبق لان 5 مدرسة تكنيك حتى مدرسة حرس حتى هي مدرسة موسيقى يوم عامت بعامت كلمة الساعة 15 أنسات لبتهم 703 درساي اقل تدحر كم سلطرة تركبت حبري تفهم دي مديرية بريخ أنفار جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة ومدنيين شقالت يوم 16 جون كي وحفزت ماي وتربسر قلو لا برنامج وزارة حارس بعل سلطة وحيوانات كدن بأساس لها أفقر يوم ممرح من ورح جانواري سنة كل 1916 عند أنبتا دي بعصر كل إدارات مديرية وعصر وحتى دقة قبلها

0: هلا كمسلت لها حبرت كاتبة جبهة شعبية تقل ديمقراطيات وعدالة دي بلا مديريات السيدة رهوة قلتها دي محمس هكتار للشتلة 4000 شتل اقل لقبة اكان الدولي كمسل هلا مش رحات مسؤول مكتب حرس دي بلا مديرة السيد ماجور من قست أبو بجهته شعب فسيلة اندت نزمة دي بسامن أسك حمس أمعل دي بلتفرره ألف ومئة وعشرة هكتار أكرت حرس وثمانية هكتار أشرعت كمسل شق أشر حام دي بكرم يوم عامت زياد سلسمت وحمسة ألف شتل عجي اقل الشتل ستات كمسل هلا عند حبره هي اقل تعود كل جنس آلا شقل دولي كمسل هلا وشتل أبراهام السيد ماجور عند أطله لا مديرية كل سنة وزارة حرس لتتهيب جائزة اقل تتعود لا قدرت فقريت لا مشاركة وقلنا شعب كمسل تحبرام مشتركة بجهتهم بسبب مهنة لا تتهيبهم أو بسبب مهنة لا تتهيبهم برنامج شتل اقل منافعتهم كمسل تون ده فهمو أمراد وقل كمسل شقون دي حبرو برنامج شتل اقل تعود كل مقدرتهم عند نزمو كمسل شقو أكدو محبر وطن حجوبام دي مدرسة حجوبام أبرها بهتا قل مدة 4 سنة ومنو والعال دي بأدرسوت ورا عيو الدرسة دور مهم لودو أتنايتام دي بيوم عسروسس جون بلا قبت عادة مدير مدرسة حجوبام أبرها بهتا أستاذ قبرز قابير قبر يوسوس لا مدرسة بحود عدد اندي أنبتت من يوم من كل وطن لا متقوم اتوا سلاسة حجوبام تدرس ومراعيت ودكم سليلات حق ولا شرحة لا أتنايت لا قب أقلوم أو لا أتنايت لا قبل أقلهم أنفار التل مجال إلى دور مهم على أقلهم كم سلتهم أبرهام دي بدن قوبانا حشمة عزومة لا قبل أتقلو قائد أركان وزارة الدفاع جنرال فليب أوسوالد يوهنس أقل سب مسل سنية لاتهم مدرسين ورفعت شهادات وجائزة قروش هباء دي مدينة باتع الهلو شكالة مؤسسة عاسا مريتايم اقل 7 عائلات للتكافل 5 و4000 نقفة سدايت ودو مسؤول ادارة ومالية السيد مؤسسة عاسا السيد فتصوم زكارياس دي بس معايا كلمة شكالة اندت نزمو لودو مراعية راح الدمير للهيب سبتو اتلمت اقل للترد وبلت نزمت قبي اقل تقدم دي بطفة قدام مسؤول فرع عمل ومنقف اجتماعي تقليم قبلة بحار كيح السيد عثمان اسماعيل هي قل عائلة شهداء لتقبس دايد دي بتعبت متسكم سلهليت اللي هي دي بشهيد وعائلتهم لهليت حشمة ومراعية للرئي كم سلتو أبرهام حدينا سكاب دي وراثات من آدم مشكلة كم سلسبب تحبرا تفاصيل الخبر منصور عثمان قلت قدموتون
1: حدينا هو بزحسك بسبب نايلت فناتو دايمام حمامات كم حمام سكري حمام لب حمام نزام أفريوت أكروشوت وضغط قلق باكم قدر لحبرة دكتورة مونيل مثل بقعي حنقلت أبط أسبتو دي بأفريوت مشكلتكم ودى أبرهام منافعت سكاب دي بعقل وقروب بكسس التهبية حبري مقدرة فقيد وتركيز عقل وقل فزاعت مهزو دروس لعابي لتنكا سيلات داوي ميزان قياس هرمونات دي بدم لعقب عافيت لبو نزام دوير دم ميزن كمسل هما شكل قروبنا كم لعقب قلنا أفهما واجب ساعوتا السكاب دي بمدة لالي بعمر كم لتفناتا لحبرة دكتورة مانيئل من 10 سنة ولعل هلو من 7 أسك 9 ساعات دي بعمر 10 سلسة أسك 10 سعل هلو من 8 أسك 10 ساعات درسة من 9 أسك 10 كل ساعات أجنيت وعالق هي زياد 10 كل ساعات قل سكابوكم واجب أفهما لا انسكب ديبو ولا انقنت التأمور ساعة فانتيوت قدم سكابنا خفاف حركة قروب وديت شاشة أغمطو تقل نزمنا كمسل هما للأتفازع مواد لبا نبرا ولا تستيه قل ننسى كم يوجب قل من لعافية سكاب ابو قل نستمتع لسد لمدكم تو ما شرحا ولفو سكاب للتقابط كم تو لحبرة دكتورة مونيل حدينا سكاب لبوم أنفار أو لإي سكبو ديب ولف قل تكارو لهلا أبكات رحيب سبتو مثل ولف لنبرو هي ابسئين سكاب كم لتعذبو ابتوسا كبرها سكاب 4 درجات لبو قبت الله لأولاي درجات ما تعدي سكاب للتبهل حنقلنا للأفزع لكال آي سكاب خفيف نايم الزكار مقدرتنا للعابي لسالساي سكاب كبود عافية قروبنا ومقدرة كهالة حمام للأترد لرابعه هي عام عافية عقلنا للعق بدرجات كمتو سب

0: ما قدرت لحبرو.
1: حمدك منصورة اسمها وأسكر لا تابعوا ولا تنحكم أخبار قبل تعطح ولا متعديت بأخبار خارج كلا قبلكم. دي بأخبار خارج من تعد رئيس دونالد ترامب قال شركة تكنولوجيا أمريكا درايب كدمات ديجيتال لتدفع دولتنا مئتايت وسوق جمارك كم سل قرر حزراء بزحد دول أوروبا بخصوص لاب شركة أمريكا لقب درايب كدمات ديجيتال اتلهت قا كم سل تسان حياة قال من ننهي دي فعل قل أو علاه دوليات كم سل هلاي رئيس ترامب دي محبرة اتصالات دي بنشري كتب حبرام لا لتكرر جديد جمارك مثل أمريكا لا تبتع اتفاق تجارة لا بدل كم يقبر رئيس ترامب بتوساك حبراء اللي كنا ديب انتو كومشن اتحاد روبا جمارك كدمات ديجيتال انبر فناتاي كم سل هما أساسا دبلا إيكاسس كلا عباي شركات أكل حد للدالة كم سل تندي حبراء ما تنفعته قلت تحزي بليس كم سل هيب حزرام فرنسا وبريطانيا ديب شركة أمريكا لقرر يو جمارك كدمات ديجيتال إي أزمة يمنو من قبي أمريكا ديب التيفريات النايم اتمتايت جمارك قل تقرر كم سل قدر رئيس ترامب قدم إلا حزرك علام حكومة كندا اتحل فالسنة حقولة برئيس ترامب لتهيب حزر ديب شركة تكنولوجيا أمريكا قررت على الجمارك كدمات ديجيتال كم سل أزمة منه للذكرته حكومة جمهورية كونغو رواندا بزح اتفاقيات الدينة سبت كيده دي محكمة الدينة شكوى تقدمت ديبان حكومة كونغو دي بأفكار تشرح رواندا حقولا سنة 1904 دي بدولتها لجرفنا ديش دي بندي وأقل حشموت تمويل دي ودي دي بلا دولة برا من قانون عملية عسكرية ودى كم سلسان حشكوى تقدمت محكمة الدينة رواندا كيده قانون اند أزمة منه بسبب برا من قانون لقبي أفعال لبدي أروحت وآلات قل حكومة كونغو وعائلة لجريت جريمة ديبوم تعويد قل تدفع لا تقرر أو تقرار قل تحالف حكومة كونغو تلاكيت رواندا لتقدمت ديبا شكوى تحداس باكسس أسك الله بليس هاي بتيلتني جمهورية كونغو دي برواندا شكوى دي بقدم سلفة كمسل إيكون تقارير الحبروم بسبب لا قد يت علاقة كليتان لا دولة فنتوي من سنة كلالف عسرة وكل دي بتاقوغة كمسل مات التقارير الحبروم نايدون قوة بخبر أمريكا مالع 36 جون دي مع ساكر إيران هجوم كم سلودية تحبران لدي بمدينة سريك وجزيرة كشم لاقبا ومكازم مسايلات وسواقين لألبان طائرات ونظام رادار لأمام هجوم بليس نايلة دي بإيران بخليج هرمز تحلف لعلت بانديرة سينكابور لسك لدي بمركب تجارة لودية هجومات سواق لألبان طائرات كم سلتو قيادة مقبيتنا أمريكا أمرت هجوم أمريكا دي بإيران كل إيطان لدولة اتيوم أسر سبع جوم ما فاهمت حقولا فرميا اللي نايسلف وانتون بل اللي رئيس دونالد ترامب دي محبرة اتصالات دي بنشرية كتب إيران بخليج هرمز تحلف لعلة مركب تجارة هجوم سواق لألبان طائرات اندي وديت اتفاق ابترو الزبط كم كيدت شكوى تقدمها بجهت بعدة عقباي ثورة إيران يوم أسرى وسبع جون بافقر يشره دي بدول الخليج لهلا مع ساكر أمريكا هجوم بليس كم سلودي هتأمران هجومات أمريكا التلالة من قبي بليس فايح كم سل تهيب عقباي ثورة إيران بتوساك حزرام أمريكا وإيران فنجيهان أورحت لنسأ حرب قلت أروى خليج هرمز قلت فتح لأممت أسر أربع نقاط لتثبت أما فهمت اتيوم عصر سبع جون كم سل فرميه للذكرته اليوم سيد دليل على أخبار دين أتمام رأس أخبار دين قبل أن أصرح منكم مهرجان إرترين سكان إيطاليا فتحها مدرسة فنية ما حبار مت 34 درساي بسرتفكيت أدحرت حدينا سكاب دي وراتات بني آدم مشكلة كم سبب تحبراء رئيس دونالد ترامب قال شركة تكنولوجيا أمريكا درايب خدمات ديجيتال لتدفع دولة سود جمارك 5 قرار حذراء. حكومة جمهورية كونغو قال رواندا دي محكمة الدين شكوى تقدم انتباه. وأمريكا ما لعص روسس جون دي معساكر إيران هجوم كمديد. قل ما تابعتكم دي محمد قل يوم دولوي لعلى أخبار كبت عدوى خارج دي قلتها من بلا بجهة السارح منكم سلة اللي برنامج جان سيكي أخبارك.

0: يا اخي ما فرق، كل عفشته بصله تنباك ولا اسمه تطرفه من عنديكو، كل حطيت مشكله تلفوني
1: يا اخي. انا بهلت امسالك مع عبده يا اخي، عفشنا كونترباند وكلام من ميتي لامرني
0: يا اخي. انت اسمع عني عم
2: وحريت اللي هي تبزح انه كويس
3: سني دب حساب 90 من ما تمتعكم.
2: واو حيت حيه فدا كان ايما قد تنسى تمسالي انت مامي.
4: سلاح سلاح سلاح.
3: أيوة انا دكتور النقباك شعبية قلي داويت.
2: او او او كرباب.
5: مرحبا مرحبا. سلحي سلحي ان شاء الله.
6: امين
5: مرات كلت ما ممكن ان شاء الله بيت مالك وعيالك بني امين
6: بالله. فين عبد ابو؟ لكن ابو طب دي ما هدايك وعيالك تبليني حتى نهار دكتورتنا ذكي شعب كده
7: او يا ترى اللي بديته
5: ابايا كل بدن امت اين نعي
8: يوم حالته لحاله اللي صعبت له حين اقول ان قاموا فاطمه ما يمدن كان الاكل بقول لكم سلمى حالتي كو رايله.

0: الحمد لله تمام. اصبح
1: هو لف جريت كو جيست
0: في جريت والله لك لا نقطه من قالت رفيان لتحرقن الله
1: الله سميره مو تقبل ليكي بكل نقطه ليطات كل بدرك الحمد لله يدب لي.
0: لا لا انا انت بدركن لا تحرقني لان لكن امرتن دي انا دي مشرك اخ خلاص كل تحرقن لا
1: والله يا سميره ليكي كله بس لازم فلق تمتي ازل زمو نجلس لكي ميتو برنامجك
0: لازم بيتك العير بدي بيزي بيتك قابلته
1: تمام أزم مثل يوم بيت عند عيرنا مثل كرعد أبوي عبدو دي بونت مي وفجر الصبح دول لا أزان أنو شغل سارة حكيتو
0: يا خسالة محيا مقاك حالة بيتنا عند تأمر أمي عم سات يوم وفجر تبل وأبي عفيت على بونما امتحان كرعني تيكون بير ما وقيسكو أزم بس بلا ركبك واقل قيس بديبي
1: مثل اللي حيس بيلك خلاص دحان نقيس مو أسمر حالة من ودا دي بونوري
0: خلاص كويس يلا رح.

0: يا خمي جاب ايه يوم
1: قلت ركبيت وانت مش عارف قد كلت عاد كقلتنا حكيت دي وما سبروت ايش يعني
0: ان شاء الله نركب بس
1: لا لا ابشر ابشر

0: ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقول لكم أنا عرفت بها لقدامك السميرة شوية من أسل قدام من هليك برا قبل قلية.
0: ها؟ خلاص بس
2: ما أنتو؟
0: مرحبا. أيوة أيوة أنا أتو. أيوة أيوة أيوة أيوة اللي ولادت قربت على وأزا كولت
1: كبر سنك بود دوكو بتقول استلاكاتو ايمان دودي كسمعني توفيت.
0: ها؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا لله وانا اليه راجعون.
1: الدنيا دار الفنا. من وفتيات تمسلك بس من رب ما اتى ادين تم بس امك حمت انت لكم بالقوه دي ايمان ودو.
0: خلاص مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا.
1: سالم. الو سالم سالم.

0: اوف سالم هي انا تليفون حق وصبتك حرامتك تتقافي ميتو كل التليفون مصبتك
1: معليش معليش
0: دحنكاتو ولا
1: لا لا دحنتو ابيت بخصوص نايله امتحان تاعي انا

0: عندنا الأم علات وادي عمان.
1: نعم.
0: أدم دوم مثلاً.
2: عندي جايز متي.
1: هادرب على المسكب أنا. ليش فريت اللوقي أنا؟ بس ما له مسيت ناكين. قليتها كميراتنا طال على ماكي. أسمار عندك يسكوبن. أزبيكون وأردني مستقبلكم.
0: والله أنت أسمار ريكا. ناي أمار بس اللي ده ألكا سنترود. كميرا عطال من قرورهم تكهن.
1: أزين أنت الحين دمنا. اللي لفوا دوران ده دمكم.

0: نيت ميلو كفا كم سهلتك لا اسئلهنا بدير اسئله كعنا كم سهلتها له ودي من اسئله كوجر الله ما قلنا اسئله كات حكاك مقاك
1: مشكله طلبنا يا اخبار ناكين اسمع اللي كل اخبارات بتك كم ما كبري قلبك وكم حتى قوي انت من العال دور التلاقي من اخبار قلت لك
0: سمعني انا بجيبي ميلو قلت هاجي حزيكون انا وما لك نجيس حزلين ودقيسنا من قبل بدل بيت امرت انجيس امرت نجيس حزينا انت اسئله محونه انت ما مجرد كلمه انت ما دي
1: أدي سمعني الأبوي كله سلاما سمعنا ليك ولا مس الله قعزت من إنما زوكم عفشكم تطعنوا وكم ما يموتكم تقابلوا بس
0: خلاص مرحبا لقيت من قبي كاس وقف بيت حيسنا للعالي تحس مرة تحاتيت ملي
1: عاليت مو بكتة فهمني العاليت تنزل لا تحاتيت نسو هتطفح وتتحيس
0: يا أخي
1: أيوة بس بلكل ليك ودوس
0: مرحبا بس لقيت من قبي يوم يا ري ودقبليتك أكا خدمكنا وحبركنا حتى تمعك من هناني بس بارك الله فيك
1: بارك الله فيك يا تبلنت حمدك الربي تتستل انا حوكان وقدامك الحوق الفطيو اللي يكون بعدات ودي مش كتلب كان
0: ابشر ابشر ابشر يوم اورود ابيح يكون عصرت ابيح الاستلاك تبع عفان
1: لا جيت كبدير امره بس انت هذا الربي بشايل سديكه تبيح كلام نحن
0: والله انت ريقه اسمع
1: شايب الله شايب الله نطايح وكان قام شايب الله
0: مرحبا شاهي شاهي شاهبينا كل شاهي
1: بس تمام.

0: سميرة أقل لجمال هو ينسال هتو سنين لقيس نفر يلحقني
1: يا أخي نوال جمال ومن اللي هيومه بايا لتقدر هتون بزحيت الحزو وانت أقدر الدراسة يبدأ من كان من عين ندفعهم
0: لا لا اللي تات مشكلتها لابونا هتو ذاته حكو سنين قيس قا أنا مسلكم ده قيسكو أقبل كحد
1: كم صلحة وقا بسأل
0: كم صلحة يسمش
1: أيوه
0: قال جمال لكن بقى أبي عبدو قن السؤال

0: الو، مرحبا، سالم ولي نقاط سنة امساك امامي.
1: الحمد لله الحمد لله ابي عبد، سني قيسنا ما شاء الله، سني قيسنا
0: ما شاء الله. كم ماكينات وعنبوبه نكبتك؟
1: لا لا لا لا ابي عبد، دحان قلنا مساته، لكن مقلب لك حزل لكم مسلكة. الا سميره، سميره تامر مش لا مثل الدرس.
0: ايوه
2: يا اختي،
1: ما لو ما توفيت.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان الله، كذا أسألكم؟
1: لا لا لا لا، سلامة إليناني يا أبي عبدو، دي بين دا اتصلوا كذا أدي قايد كبركم تعروا دوالو ديكم دو ديكم بإلو، وحنا لألن ودت قويتتنا.
0: خلاص ما كان ملوه إلا من عينها الليت وناي جمال الليت، مشكلة الأبو.
1: خلاص أنا ما حزل لكم مثلك أبي عبدو، قل لي جمال من تسألو قلنا سنة على هتو سنة إلى جيس نفري لحقنا أو هتو نوصحك وجيس قبا.
0: مع السلامة.
1: مرحبا مرحبا أبي عبد.
0: لا حول ولا

0: خليه تهلا دي كله
1: خلاص
0: كله دي يبن.
1: خلاص شكرا
0: أنا لا لا لا
1: يكفيك
0: يكفي
1: نبري نبري
0: كارست بس ربنا يحفظك
1: مرحبا جزاك الله
0: سيدات بقى عليك
1: خوش مرحبا.

0: السلام عليكم.
1: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام.
0: اوكي. كفن قريب يكون قبل؟
1: هلا معناتها نسيت.
0: نسيت نسيت نافع ولا بدرس الحمد لله.
1: انا لله
0: وانا لله.
1: سبحان الله.
0: اللهم ارحمها واغفرها وارض لها جنة النعيم يا رب العالمين. قول حق اللي عندنا سابونات قنها دي ولا قريت قنها؟ ناقص قريتنا.

0: እንኩይ የለ
1: የለ ይማ ያው ታስከ ተቆጣ ለጎ ተስኪ ገዘንቲ ወላ ተስን ሲጊ ሰለፈ አለን ለታኒ
0: ያ ያ አና ፋልቲ ለጎ ሐረከ ተስን ዘጊስ
1: ከላሽ ያላ ማስላ
2: ከመይ ይለከት ለኒ አልከ
0: ሚያየትና ያክ መጋዝ ባደረተለ ሀቢን ለጉሮሽ ሀቢን አለይከ
2: ደሐምበል መጋዝ ደሐሉ ደያገ ነሚቱ
0: አማውር ማጽና ለምን ጀነራል አብዱ ሰነይ ገንይስቱ
2: ኮንት ጀነራል አብዱ
0: በስኪ ዶረን ተውዶ በስኪ ራስኩም ይብረት
2: ጋሮ ደበሽ ልብሽ ረብ መንገል በስለ ፈክ
0: ሚያየትና ያክ መጋዝ ባደረተለ ሀቢን ለጉሮሽ ሀቢን አለይከ ይበጥ
1: ሰፋ ቢጥላ
0: ሾጋ ሀጂ ሾጊ
2: ياما
0: انا بك مكسب ترود راتب لك قبل دي فون دي بساعتين كنا قول كبير مثلا اسكي مكسب ترود يلا
3: مكسب محمد مكسب يا اخي حضاره ما بنعوز هذا مستقيم بقي يصير لكم
1: صحراوي
0: تقدر تهول بروح يا شيخ ابو مكيون اتصل عليك بالتليفون كيف حالك كويس كويس الو ايوه ايوه فهمنا تبي تقول لهم صونيت يلا مرحبا كويس
4: هاي جاي حلو جاي انت لو كان انا ساكر الجيران
2: جمال تعمو تسفر للمسكسني
4: كجمال يرسل لما نحشاك والنايكو
2: شافق اللي عمو تدعو دايب المتقبل ليلي

0: الو مرحبا بي عبدو.
1: خلاص مشكلة تلفون
2: ناينتك بقى وناي جمال داليكو قلت اتصل دي بكاد.
0: مرحبا مرحبا شكرا شكرا ابو عبد الله. خلاص ازهتو ذاته بقبوس هلا قدام اسكت سنين لقيس قلت عم تصبر على بيلينا.
3: الحمد لله شكرا سالم حي مقلو دقلكاتو
0: متودق لي دحن كيم كين قسنا واغبرنا من كم تودق لي قلس لكيتو اذا بس كين كفون بتحني دسن
3: مسكوه
0: راح خلاص راح تكسمت.

0: ሰላም።
1: ሃሎ
0: ሰፈር ብጉስ ኣብለይ ና ገሰላክ ነ መፅሕ
1: ሰፈር ከፎ ወሰር ንሃር በያቶ
0: ኣማ ከሰሚራ ሓመድ ለ
1: እሞያ ንሓድ ሸራየት መገባት
0: ወላ ኣጋባት ዳላም የለናኒ ሓመድ ዓለት ማለልሃ እተሰለው ዲ ብሳለም ኣሓኪም ራግታ ዓለ ደሴት ኣዘ ወፊ وسالم هنا عم عبد السلام عم عبدو اذا قلنا السلام دي سبب لنا خلاص خلاص كفيك احنا قيسنا
1: عيب قالوا معوي عيب كتبر اللبن ده قفل قوم زلكم قلي قيسته
0: حتى امرتي ليتني احنا صبنا وسنا قيس ده يعني بينا سمعكني فجر تبعته بس علينا خلاص قيسنا رجع خلاص رجع

0: intelligent. But السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: ما عبدك؟
1: ان شاء الله
0: تمام.
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله. ما لقيت بقصته. لا مكينة لا كين يتكفينا. أزد حنا علوم ولا ترف؟
1: علوم قل مترف الله. أما كنت لعب بينا لا ينسو. أيوة.
0: خمسة الله يسمش؟
1: أيوة.
0: لا تمام. خلاص رح نروح.
1: أيوة رح نروح.

0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: مرحبا عمو علي.
1: هاي بطحكم
0: قروبكم اللي نازن قرنا حلفنا متصلين.
1: سميره قهلي
0: سميره دحن تلسع سلامه لينا.
1: خلاص قد محنا قبرنا سلامته.
0: خلاص خلاص متصلين. يلا مرحبا
1: مرحبا.

0: انت تكبرتها دين لو بكيت ولا
1: لا لا دين لو دين لا بيني سمير حجي اللهم جماعة جماعة سارون دو
0: جماعة سارون حاضر
2: حالا ها؟ أنا بنصحكم
1: أيوة أزاو فردنا أتلينا

0: ألو مرحبا.
1: السلام عليكم علي.
0: مرحبا من يبل؟
1: أنا تو أبكير.
0: مرحبا أبكير، مرحبا أبكير، مرحبا مرحبا مرحبا. من سعودية ما تأكى؟
1: الله يسلمك الله يسلمك، من مطار أسمارة ده ولدي بكليكو.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وهو ديكم؟
0: والله أنا أبكير بس

0: ورقة أسئلة لح مسل عند تاني مبالي ديجيتال أو مسارحي كنرحل يبلنا على سي تكنولوجيا كل جزء خمتي كل جزء فولتو حاوي تدلها ما قد سرحلو تدلها جزاحات الدولو إذا تكنولوجيا خالد لك حومي نحري معلا بسنة سرعات بقبة أجاب تتكيم قالو وزح وزيت خمسة ألك خيلي نحري بزيع عن صيل كار أو إل كاجن وده أتمر تقمي يقولون هجي كم زبل ولا أوفلاين يكون شيرز جبر نجارات مسقحة في أخا شيرز جبر الله مالتي تحبوا مال أختي ممتعي تلفون يو جزاء الكات مك شيرز جبر تقلي خام درفيلو سدلك المزانة جيلو سدلك زين كله ما بزحته حبوا مال أختي تلو ولا تلي هالو هاني جزاء ديستراكت جبر كارلو جزاء يدوس تلك دلو أنتي كم أجي روزت إن سمع كات هذا الدلو ولا نايت مرت ندحري لك أول رأيت كندا جزاء يتفني أنا ناي نفسي كنا غيرك، كسل كله هابزي ديجيتال أو من جدي، نوي ساعات هتتف، ده فلوت فوق كمان، على سي، كم خوني بالليل ده والكو، أنا بزنات إدمة، هذا ود عسر تعمد كل عين حسبه، ود عسر تحمش عسر شو حتى بزي قدس، هجي، نعم، مجمرة أنت هنا هنقبلنا تي ديجيتال أو مسارحات، جدك كبر ولا لا، أبو زحتا قرأت التأثات ولا، كم عسر تخنز أنت تحتين العلي، أنت حتبه، زخنة ديجيتال أو مسارح كهزو. على الموبايل تابلت قلم مسائل مالتيوم ابغليو ابيت مرتين ابغلن خلكل ابغليو بحثيرو بزح قالسي يدلو وين ما السوشيال ميديا زي بول هاغرات الله تشاينا تخك حجي فيسبوك يلا ويا حدا عد نحر غرغرالو تقدادي مو متملطفون السوشيال ميديا متلطفوا سلامنتاي سوشيال ميديا مزانق ايكون اجي نحنا نزانق عدلنا مثلنا نمر نزانق ايكون عندنا قال اي مبزحت غزي ناي ام هلح ملك علو تاين باليو حدث ملوم عن الصراحة ويقول له دخيم وقال له كله مسودة اوه اجي قلت ايه فودك سالوه اوه قزينا تازيع بس بلا تاناتو قزي اكل لي زعرف وقت قبر ما يستيين كاساس زقبو اوه ناتي قزين دايلو كله سرحة ودايلو موبايل حس ويتابلت حس فرق ساعة زحا سبا سلسل ربع ساعة يري مالتي شعو ملو ليتي دخيم وحدر نزبا حيثو اكل لي حقوس كوين فريش كوين وزتس بت زحادرو زغدي قلت له والله حدا رصا يظهر ما كانت تحسته ما عاد كحف ما عاد مورال كان يصبر بيردا كايق قطتا ودي كونه نعخا دخامو خان كاز نغركا رغيت كوينكا كسي اخالها تبوا يكون انك تصخا قله زبلي ملطات يزمصك حجي صخا حزينك هذا حدر كيتردعك وزحت غزي حجي تي سب نتي لتقوموا له مسارحي ولا اوفلاين على سوا لا خمزين زعاد نري ازلنا شيرز جبر ديو داونلودز جبر جيت انتي دولو اتي اونلاين توينو قصبتاوي حدش حدش تري نهري داونلود غير كا ويد ما شير غير كا تتحسطو حدا عند تحسطو راي شو شو قصبتاوي كون كانتري امبر اتي ما حسيتي ابزون الله مالتي لذلك ابزي ولدي يكون دقنا تمهارو دي مع بيتنا اشتو كاستعلو له بقى انا وانتي كنسايت دقيمه نتي تكايدو لهم زعري مالسي ننو حمتا تخاتاتي لاندي كل جزيه تمصو ارستي تمصو تمرصو قرنع فريد بلا دقنا ولا انا عبيت زدق استمرو حزل دقنا مس جزيه زخيد على حد جزيه ون جزيه قديمو زخيد حصتاتهم تقربو سلازي بزل لهم حيل النهر كتقصلو تسفا قبر نعي بزعدكم نهايه مسكنكم عندي
1: مركز زهوركم تهاتل تي مدبات تيكين سايت ايرترا ازغت كاتولو تنحكم نلومي استدالو مدبي نيرو اتو زكارا ستيدروس زلو هلول تموكرو اب ديجتالاوي وي اب ناي ميديا ارت غيرو بفلايز ايلوجن دابل نحن توصد تنحنا كساب كندي نريو حق خمزي كونا بفلاي اما عواعو عيتات اب استفلاليو نريو منقرات دارقار اينا يو تعدا ايمو تعدا ايرئي تعليم ايمو تعليم ايرئي تخدم على حنتات إمو خمزة إيري نبله كسب كندي زتجاننا ما بقسي خانز خال يهبنا دقيمة نعتو زكراست يدرس التي ذهبنا سفيح بريطان دامس جونكو زمتنا الله صمون بخال بتحسط أفليز ولا مدب كسبنا الرغب نلومي سلام كتالكم دقيمة مسجن سنايكنا.

مشاهدنا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها بالعناوين. افتتاح مهرجان الإريتريين في إيطاليا. مدرسة المحاضرة الفنية تخرج دفعة من طلابها. الدكتور مانيل يقول إن قلة النوم يضاعف قدرة الشخص على مقاومة الأمراض. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات أمريكية. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. وكوبا تنفذ تدريبات عسكرية واسعة بمشاركة الجيش. أهلا بكم. افتتح سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فسحسين بيطروس يوم السبت 27 من يونيو المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في إيطاليا تحت شعار صمودنا ضماننا. شهد مراسم افتتاح معرضا للصور بعنوان هل كنت أعددته لجنة الإعلام الإيطالية يعكس مسيرات الإريتريين في المهجر ضد الحظر. تخلل الحفل برامج فنية بفنانين بارزين ذهبوا من إريتريا. خرجت مدرسة محابار الفنية اليوم 243 طالبا وطالبة بعد دراسة نظرية وتطبيقية لعامين. قال مدير المدرسة الأستاذ سفاسجي أبرها أن الخريجين يتوزعون على التخصصات التالية: 24 في الميكانيكا، و23 في البناء، و25 في الكهرباء، و23 في الإلكترونيات، و24 في المجاري، و24 في النجارة. من جانبه أوضح مسؤول متابعة جودة التعليم في وزارة التعليم السيد معاشو قبل تنسيم أن وجود قوى عاملة متحضرة يلعب دورا جوهريا في النمو الاقتصادي للبلاد، وذكر الخريجين بالمساهمة في برامج التنمية مع العمل على تطوير مهاراتهم المهنية. وتسلم الخريجون المتفوقون الجوائز من رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاسة ميكائيل ومسؤولون آخرون. خرجت مدرسة محبار الفنية التي بدأت نشاطها عام 1997 مع مجموعه 5321 طالبا وطالبة في 25 دفعة وفي مجالات دراسية متنوعة. وعلم بأن 5 مدارس فنية ومدرسة زراعية أخرى للموسيقى تشرف عليها وزارة التعليم ستخرج مع مجموعه 730 طالب بينهم 295 طالبة هذا العام. استكمل أعضاء الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة والعاملون المدنيون في ميدانية البريخ تنفيذ برامج حفظ المياه والتربة. وأوضحت سكرتيرة الجبهة الشعبية في الميدانية السيدة رهوى قالت أن البرنامج ينفذ وفقا للتوجيهات الصادرة عن وزارة الزراعة والهيئة المتخصصة بالغابات والحياة البرية، ويجري تنفيذه منذ يناير 2026 في 12 إدارة الضاحية و21 قرية. وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك إعداد مواقع لزراعة 4000 شاتلة على مساحة 5 هكتارات. من جانبه أفاد مدير مكتب الزراعة في المديرية السيد ماجور منغساب بأن المواطنين المنظمين في فرق عمل تشارك في حملات توعية تمتد حتى 5 أيام أسبوعيا، مشيرا إلى أن المديرية وضعت خطة لغرس أكثر من 350,000 شاتلة خلال موسم الأمطار الحالي، مؤكدا أنه تم توفير مختلف المعدات والوسائل الزراعية اللازمة لإنجاح البرنامج. وأضاف أن مديرية البريخ تمكنت خلال السنوات الماضية من نيل الجوائز السنوية التي تمنحها وزارة الزراعة، معتبرا أن ذلك يعكس مستوى المشاركة الشعبية الواسعة في برامج لحفظ المياه والتربة. وأكد المشاركون في الحملة من جانبهم أن البرامج التي يشرف عليها المختصون تعود بفوائد مباشرة على المجتمع، مجددين التزامهم بمواصلة المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطط التشجير وحماية البيئة. كرمت الجمعية الوطنية المكفوفين المعلمين الذين قدموا مساهمات كبيرة في تعليم ورعاية الطلاب في مدرسة أبرها بهتان المكفوفين على مدار 40 عاما. وفي حفل أقيم يوم 26 من يونيو صرح مدير المدرسة الأستاذ جابرس جابير جابريسوس بأن المدرسة بدأت بعدد قليل وتستقبل حاليا 130 طالب من المكفوفين القادمين من جميع أنحاء البلاد، وأن الأعضاء المكرمين أدوا دورا مهما في هذا الصدد. وقام ضيف الشرف رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع الجنرال فيليبوس والديهونس بتسليم الشهادات والجوائز النقدية للمعلمين ومقدمي الرعاية المتميزين.
قدم العاملون في مؤسسة الأسماك والمؤسسة البحرية بمدينة المصوعة دعما ماليا بلغ 54,000 ناقة، فتم توزيعه بالتساوي على 7 أسر من أسر الشهداء. وأوضح مدير الإدارة والمالية بمؤسسة الأسماك السيد فصوم زكرياس أن الأنشطة التطوعية التي ينفذها العاملون بصورة منظمة تمثل مصدر ارتياح وواجبا وطنيا، مؤكدا العمل على تعزيز هذه المبادرات مستقبلا بصورة أكثر تنظيما واتساعا. من جانبه أشار مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان إلى أن حجم المساندة المقدمة لأسر الشهداء تشهد نموا مستمرا، معتبرا أن ذلك يجسد ما يكونه المجتمع من تقدير ووفاء للشهداء وأسرهم، ويعكس روح التضامن والتكافل المتجذرة بين المواطنين. أوضح الدكتور مانيال جبرتن سئم المستشفى كرن أن قلة النوم يضعف قدرة الشخص على مقاومة الأمراض، وقال أن قلة النوم أو كثرته قد يكونان سببا في الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة مثل السكري وأمراض القلب والأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي والسمنة والتوتر، ولأنه يرتبط أيضا بصحة الدماغ يكون له تأثير كبير على الإنتاجية. وحول الفوائد الذهنية والجسدية للنوم، ذكر أنه يحسن الذاكرة والتركيز ويعزز الإبداع والتعلم ويرمم الخلايا التالفة ويوازن الهرمونات في الدم وينظم صحة القلب والدورة الدموية ويحافظ على قوام الجسم، وذلك بأن عدد ساعات النوم المناسبة ليلا يختلف باختلاف العمر، مضيفا أن من تجاوز 20 عاما يحتاجون إلى ما بين 7 و9 ساعات، وأما من تراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما يحتاجون إلى ما بين 8 و10 ساعات، والطلاب يحتاجون إلى ما بين 9 و12 ساعة، بينما يحتاج الأطفال والرضع إلى أكثر من 12 ساعة. تخصيص وقت محدد للنوم والاستيقاظ وممارسة التمارين الخفيفة قبل النوم وتجنب الشاشات والابتعاد عن الأطعمة والمشروبات المنبهة هي بعض العادات التي يمكن أن تساعدك على التمتع بنوم هادئ. ووضع بوجود علاقة بين قلة النوم والمكيفات، مضيفا أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو الأرق هم أكثر عرضة للإصابة والإدمان، في حين يعاني المعتادون على المكيفات من قلة النوم. وقال إن النوم عملية حيوية تتألف من 4 مراحل، المرحلة الأولى هي النوم الانتقالي الذي ينشط الدماغ، والثانية هو النوم الخفيف، والثالثة يحسن الذاكرة، والثالثة من النوم العميق الذي يعزز صحتنا الجسدية ومقاومتنا للأمراض، والرابعة هي المرحلة التي تحافظ على الصحة النفسية والذهنية العامة. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدفت سفينة الشحن التجارية. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الغارات الأمريكية التي استهدفت نقاطا على السواحل الجنوبية للبلاد، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظ طهران بحقها في الرد. وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع تمركز للقوات الأمريكية في المنطقة، في حين أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن الهجوم الأمريكي وقع رغم استمرار المفاوضات بين الجانبين، معتبرا أنه يمثل انتهاكا متهورا لوقف إطلاق النار، ومتوعدا بأن الولايات المتحدة ستندم على هذا التصعيد. ويأتي هذا التطور في اليوم 10 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 120 يوما على اندلاع الحرب في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة. أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا، مما يعمق قطيعة مع القوة الاستعمارية السابقة بعد سنوات من التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. وقالت الحكومة في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي إن حكومة بوركينا فاسو تعلن للمجتمع الوطني والدولي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بأثر فوري، وتكافح الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تمردا مسلحا أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين خلال العقد الماضي منذ انطلاقه من مالي المجاورة. وقال وزير الاتصالات عبر التلفزيون الرسمي إن الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية غير متوفرة. نفذت كوبا تدريبات عسكرية في عدد من مناطق من البلاد ضمن أنشطة يوم الدفاع الأسبوعي بمشاركة وحدات من القوات المسلحة ومواطنين مدنيين وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية. وفي محافظة فيا كلارا الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة هافانا، أجرت وحدات من الجيش تدريبات تكتيكية شملت الرماية بالمدفعية والذخيرة الحية ومناورات ميدانية في مركز دراسات الجيش المركزي. وتواصل السلطات الكوبية تنظيم هذه التدريبات بشكل أسبوعي منذ عدة أشهر، مؤكدة أنها تأتي في إطار رفع الجاهزية الدفاعية في ظل ما تصفه بالتهديدات المستمرة باحتمال تعرض البلاد لعمل عسكري من جانب الولايات المتحدة. أجرى رئيس الوزراء الصيني لي جيانغ محادثات مع رئيس الوزراء البنغلاديشي طارق رحمان في بكين، مؤكدا استعداد الصين لتعزيز الثقة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الجوهري وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أعمق في المستقبل. خلال المحادثات أكد رئيس الوزراء لي جيانغ أن الصين وبنغلاديش جارتان تربطهما علاقات صداقة وثيقة وتاريخ طويل، وأكد دعم بكين الثابت لاختيار بنغلاديش مسارا تنمويا يتناسب مع ظروفها الوطنية ودعمها المستمر للحكومة الجديدة في البلاد. إلى جانب المجالات التقليدية، من المتوقع أن يعزز الجانبين التعاون في الصناعات الناشئة مثل الطاقة الجديدة والأقساط الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نهاية النشر، إليكم أهم ما جاء فيها. افتتاح مهرجان الأردنيين في إيطاليا. مدرسة المحابرة الفنية تخرج دفعا من طلابها. الدكتور مانيل يقول إن قلة النوم يضعف قدرة الشخص على مقاومة الأمراض. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات أمريكية. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. وكوبا تنفذ تدريبات عسكرية واسعة بمشاركة الجيش. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: شدة.
1: سلام سلام أنا قمر ربع كما يقنيكم زوم دقي أقاو ما حيلتات قدلي كمي كم زنبري كعلو لكم دو قرم كم تبلوني سلا زيت أرعطر ألا ليك جمر مجمر يا حانت حيلي تقادلتي كمي مخانا أقاو ما حيلو لكم أبهزباو قنبار حانت حيلي بسلسة قانتاتات تشعت مسارع تقوم نبرت بفلاي أفشعن شعت ميتن سمانيان قدمي شارشا ورار دارغا نخلت عمتات ابتزانه تمهرتن مقررابن سلازنبرنا بزحات حدشتي تعلمتي صمبرونا سلازنبرو حنت غانتا اسات 45 تغادلتي اقمسب بزي حانيرا حنت غانتا دما سلسه مسارع نبرا مسرع كولاي كلاشينات إن 14 وي ناتو وي جسري زبهال حانتي نوح برات بومباتات إيد بومبا إف وان بومبا شاينا بومبا تشكي وي بومبا تكي زعطقات سطقم كفوف عدكي بسكليت مقمتي تأيايتي كفوف مقمتي سلست خزنا مقمتي براشو ماي مقمتي خلطة بومباتات إيد تعصفت نسألة بجكا نسألة كلو كاب قربت عسا انت ارسراويز زدت سرحي نبري حدا تقادة لاي كاب سلس سميتي سقع سلس سميتن حمسان تأيايد يشكم نبري مسرع RPG لك كم مسرع كولي كلاشيناتن بومباتاتن إيد زعطقت كوينا حانتي RPG 7 سقرة تانكي زعطقت كتولو خلات قلقل مسار RPG دما كالأيتي RPG 2 لعطقت نيرا مسرع برين كالاشينات حنتي برين PK ويكا برين انجليز بتوساخي برين ديتوروف وي برين كالاشين تعطق نبرت حنت حايلة قادلتي النشاع 135 جح زبلو كاب عوداتن اوالدن عبوركم زتنفسو عقمسب نيروا كلو غوبز مستي قمطا ميلانو سره غامبالز تطمطمو دانغا شدا طيو نصلا وي كشوك جبجب وي افرو صغر راسي تفاناتيتو بتخول مسرع بماكل عدي سنتقو حلف كلو عديتات كعللا ابوتات

دهر شومنت أوارح آرون ناب كافوي حروم حزاتي تملسا نسو وام كمي كامزلو نخعز زبيو متيو تهانت إيدو ما يزلو نايزوم حلوة حلافي قسكاسا نايوام كمي كامزنبرة بتبكيو ككاتا تلو تصانحو تصبو كامزلون أزيو خمز عبين نخولو دما كامز فلوتون نارون يعلو لولو.

عقبي والدبوي قبري ريدوها رحاها بدنبه بدوي كلهو حمزي دبه انبي انبي نزماتو انبي نهدارو مردتو هون كتا اوه مدردو هون كتا.

عقبيت هو الزخم زعدي أمان كلنا أول سسابرتي كتارو نزبط أبكركرتي كسادو مسلت ببحانتي أمباي مغاريا أي وصلن حانتلامي لدن بخب اللن بخب كابي ويسنبلي أتويسنبلي تماليسنا لنا وانا تتكي

ايكن اقرويك وطعقا هيا سيب الليلة مسيلوكا زبانيت وكاب وخماج كاين ايكن اقرويك

عبات عزناش مباشات كلو رفقا يوم بلاي سرات مباشات كلو رفقا يوم بلاي سرات بيغيدو يا حباشا سرعات لما سير صوري لكامات أبكسات كاسفر ناقم رانكو رابعات أبحقها سفر ناقم حمام مندعات أبكسات كاسفر ناقم حمام كرابعات

سلام كما غني غمزي غوركم تغطى تلتي مروات ايرتي في بعض فشات غطى تلتي مرب لسا سبورت ما فلاي مرب لسا سبورت نلوم سومن ون استفلالي سبورت هاوي تحسوتات زلوهم نوس مروات حساب ساعتان واقم قريبا لام نمك التالكم بغر عدم كم زي فلت وانش عالم كتشن عسران شدشن زي حالف حموس فلي ملو ابتي مغفتي زي غربة كاب زي غربة درفتات نحن تدرفينا خنقابز سنة مك التالكم

سلام كمي تعلو زي غابركم تعزبتي بهاجرا وفدرشن قدم بشكلتا ايرتا تودي بوزكاير زلو شامبيون قدم بشكلتا خلتشعين عسران شديشن لومي حموس بناي ديك انستيو زكاير زلو وددات ابكبا بماي دمنت جميرلو بزعبا السدالو تصبصاب بسعبو كغربي سناي مكتال